ومن دراه فلم يتبعه كان من الخاسرين أيضا. فالسعيد كل السعيد هو الذي تعلم من علم الدين ما هو ضروري لا يستغنى عنه لتصحيح معرفة الله ورسوله وتصحيح الأعمال والنيات ثم عمل بذلك، هذا هو السعيد كل السعيد، لأنه يكتسب بهذا السلامة والنجاة لما بعد الموت، يكون بالنسبة له خروجه من الدنيا كأنه خروج من السجن والمجاعة إلى الانطلاق والرخاء، وذلك لأنه لا يلقى في هذا القبر الذي تخاف منه النفوس وتكرهه ما يؤذيه، لا يلقى أذى من هوام الأرض بعد أن يعود الروح إلى الجسد، وذلك بعد مدة يسيرة، فمتى ما تم الدفن رجع الروح إلى الجسد فيعود إليه الإحساس والعقل. فإن كان محسنا أي مؤمنا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله يلقى الهناء العظيم، يوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، أي الطول والعرض 70 ذراعا، وهذا شيء حقيقي وإن كان محجوبا عن أبصار الناس، إلا من شاء الله لهم فإن الله يطلعهم على هذه السعة وينور له كنور القمر ليلة البدر، فيأتيه عمله الصالح بصورة إنسان جميل الشكل طيب الرائحة حسن الثياب، فيبشره فلا يجد في البرزخ أي في مدة القبر شيئا يسوءه. وإن كان أغلب المؤمنين الصالحين يسلط عليهم البلا على أجسادهم كما يسلط البلا على غيرهم، لكن الروح مع أخذ الجسم في البلا الروح مرتاحة، لا يصيبها شيء من الأذى والألم من هامة من هوام الأرض ولا غير ذلك، بل يكون له نعيم آخر وهو سروره برؤية مقعده في الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة أي تعرض ملائكة الرحمة مقعده في الجنة فيقولون له هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة. المعنى أنه يتمتع بالنظر إلى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، أول النهار مرة وآخر النهار مرة. هذا شأن الذي تعلم أمور الدين وعمل بما تعلم، أما من أهمل ذلك فإنه تحت خطر المشيئة، أي إن شاء الله تبارك وتعالى سلمه من آفات القبر، وإن شاء أذاقه عذاب القبر، إلا أن هناك أناسا يحصل لهم النجاة من غير أن يكونوا في الدنيا على هذه الحالة، وهي حالة معرفة الواجبات والمحرمات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، من غير أن يكونوا على هذه الحالة الله تعالى ينجيهم من عذاب القبر وضيقه وشدته ووحشته لأسباب أخرى، منها أن يموت أحدهم أحد المؤمنين الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، مات بمرض البطن كالإسهال أو احتباس الخروج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تعد من أمراض البطن، أو يموت بالغرق أو الحرق، أو تموت المرأة بألم الولادة، أو يموت الشخص المسلم بالهدم أو التردي من ذروة الجبل إلى أسفل أو من ذروة بناء إلى أسفل. هؤلاء إن ماتوا وهم يتجنبون الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية مع كونهم مسرفين على أنفسهم كانوا يضيعون

يتبعون بعض الفرائض أو يرتكبون بعض الذنوب الكبيرة، مع ذلك الله يحفظهم في قبورهم بأحد هذه الأسباب ويقال لها شهادة، هي غير شهادة التي هي القتل في سبيل الله، تلك أعظم. تلك الشهادة أي القتل في سبيل الله أعظم من هذه الشهادات، الموت بالغرق أو الحرق أو بالهدم أو التردي من ساهق جبل أو نحو ذلك. فإن كثيرا من المسلمين من أهل الكبائر، من أهل الذنوب الكبيرة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا، يجعل الله لهم سببا لنجاتهم وسلامتهم في القبر من المؤذيات والنكد والضيق بهذه الأشياء وما أشبهها، هي عدة أسباب. حتى الموت في الغربة شهادة، المسلم إذا مات غريبا ليس معه أهله، ليس بين أهله، تكون هذه شهادة، ما عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الذي يدركه الموت وهو غريب يحس بحسرة شديدة عندما يكون في حالة النزاع أي حال سكرات الموت، يتألم من غربته، فالله تعالى يعوضه السلامة في قبره وفي آخرته من المخوف، يسلم من المخوف. وكذلك جميع أنواع القتل ظلما فإنها شهادة. إذا إنسان مسلم هجم عليه ليؤخذ ماله فدافع عن ماله حتى قتل، فهذا أيضا من هؤلاء، حاله في القبر وفي الآخرة أنه من الناجين. كذلك الذي قتل دون دينه أي مدافعا عن دينه، مثلا قال له شخص لا تصلي، قال أصلي، كيف لا أصلي؟ فقاتله ذلك الإنسان فقتله، فهذا الذي قاتل لأجل دينه يكون شهيدا عند الله. كذلك المرأة إذا طلب شخص منها وأجبرها، أجبرها على فعل الفاحشة فدافعت عن نفسها فقتلت، فقتلها ذلك المعتدي، فهذه شهيدة، ليس عليها في القبر ولا في الآخرة شيء يسوءها، لا تلقى شيئا يسوءها، الله تعالى يقي هؤلاء كلهم ظلمة القبر، ينور الله تبارك وتعالى لهم ويقيهم من وحشة القبر، نفوسهم لا تستوحش بل نفوسهم مرتاحة مبسوطة. وكذلك في الآخرة لا يؤاخذون بشيء من ذنوبهم، حتى لو كان فيهم من يضيع الفرائض الكبيرة، لكنهم يحفظون نفوسهم من الكفريات. أعظم الأمور عند الله تعالى هو الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، بحفظ اللسان والجوارح من الكفر وبحفظ القلب من الكفر، لأن تغيير الاعتقاد يخرج من الإسلام. ومن كان يعتقد اعتقادا صحيحا ثم اختلط بصاحب زنديق ملحد فاعتقد ما يعتقده هذا الملحد الذي خالطه، ولو لم يتكلم بشيء صار عند الله من الكافرين، لا ينفعه أي عمل عمله. مثلا ملحد من الملحدين طعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو طعن في صحة الإسلام، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدقه أو دخل فيه شك، هل صحيح ما يقوله هذا الإنسان أم لا؟ صار مرتدا، خرج من الجزم، كان قبل جازما بأن ما جاء به الإسلام كله حق. هذا بسبب ما يسمعه من هذا الملحد، بسبب وسوسة هذا الملحد،
خرج من الجزم وصار في مرتبة الشك، هل صحيح هذا أم لا؟ خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاعتقاد الجازم بأن ما جاء به محمد رسول الله حق وصدق. هذا الإسلام، هذا الإيمان. كذلك إذا إنسان طعن في نبي من الأنبياء، طعن في عيسى أو في موسى أو في آدم أو في أي نبي من الأنبياء، فصدقه هذا الذي كان مسلما؟ صدق هذا الطاعن في نبي من أنبياء الله وصار مترددا، خرج عن الجزم، هذا أيضا خرج من الإسلام، صار كافرا من الكافرين عند الله. لو لم يتحدث بذلك للناس، بمجرد الاعتقاد خرج من الإسلام. وعلى كل حال، فرأس مال المسلم هو إسلامه وإيمانه، فمن بقي على الإيمان والإسلام مهما أصابه من النقصان فإنه لم يفقد رأس ماله الأصلي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه

يضرب منكبيه ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة، وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم، من قال رأيته يقظة، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة، فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها، لا يتغير، ليس كالملائكة. الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير، ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له: تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية. فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل، ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول: أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له: صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان شعره؟ فقال: أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي، حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون. حتى بعضهم قد يقول: رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل
من أهل بعلبة.

إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظه ثم مرة يقظه ثم مرة يقظه ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم: هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله. هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن، أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها، إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك، فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه. إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد. هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وسيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام

ينتفع بتلك الحياة الدائمة بالنعيم الدائم، لكن ما آمنوا لذلك حرموا تلك الحياة. كان كفار العرب المشركون يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، معناه بعد الموت لا يصير رجوع إلى الحياة. القرآن يكذبهم ويوبخهم. بعض الكفار يقولون توجد آخرة، لكن ليس هناك نار ملموسة إلا النكد والمشقة، وليس هناك جنة فيها شيء ملموس. لا يوجد الأكل المحسوس والشراب المحسوس والزواج المحسوس. هؤلاء كالذين نفوا العودة بعد الموت. أما المنافقون باللفظ يقولون، لكن في قلوبهم ينكرون. الكفار قسمان: كفار لا يعترفون بألسنتهم بما جاء به الإسلام ولا بقلوبهم، أما المنافقون فهم كفار لكن يظهرون للناس أنهم مؤمنون، لكن قلوبهم لا تصدق. بعض الكفار استهزأ بهذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يهودي في معركة صارت بين المسلمين والكفار في الماضي البعيد قبل 600 سنة، واستشهد في تلك المعركة بعض المسلمين، وقبل أن يدفنوا جاء هذا اليهودي مستهزئا فوقف قرب بعضهم وقال: هؤلاء الذين يقولون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فأحيا الله واحدا من هؤلاء، رده إلى حاله فاستوى جالسا وقرأ الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم عاد كما كان فسمي الشهيد الناطق، اسمه عبد الرحمن بن قاسم. الله أظهر صدق القرآن بهذه القضية، أي بجلوس هذا الشهيد وقراءته الآية ثم عوده إلى ما كان عليه. هم الشهداء أول ما يقتلون، تفارق الروح الجسد ثم فورا تصعد إلى الجنة فتأكل من ثمار الجنة وتشرب من مياهها، لكن لا تسكن المكان الذي هيئ لهم في الآخرة، إنما يعيش في المنطلق الذي هيئ لهم قبل ذلك، يعيش بصورة طائر في الجنة، ويكون لهذه الروح اتصال بالجسد الذي في القبر، ثم الجسد في القبر يبقى فيه دم ولو مضى عليه 1000 سنة ولا تطلع له رائحة كريهة، ويكون اتصال الروح به دائم. لكن هي الروح في شكلها في الجنة شكل طائر، ثم لما تقوم القيامة يعود كما كان فيدخل في جسمه بالكلية، ثم بعد أن يصرف بعض الناس إلى الجنة وبعض الناس إلى جهنم هو يدخل فيتبوأ المكان الذي كتب الله له في الجنة. هذا معنى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ثم الشهيد الذي كان وليا
قد يتجدد

جولوا يكون له انطلاق، وكذلك بعض الأولياء الذين ماتوا على الفراش يصير لهم انطلاق فيخرجون من قبورهم أحيانا ثم يعودون. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات شهيدا في معركة مؤتة، في اليوم الذي مات فيه جاء هو وجبريل وميكائيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ورد عليهم السلام، وكانت زوجة جعفر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هذا جعفر، وجبريل وميكائيل سلموا علي فرددت عليهم السلام، وأخبرني جعفر أنه قتل وقطعت يداه، فعوضه الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. وهذا حصل في اليوم الذي قتل فيه جعفر، والأرض التي قتل فيها بعيدة عن الرسول مسيرة 10 أيام تقريبا، وفي تلك الأيام لم يكن طائرات ولا سيارات، إنما يركبون الخيل والجمال. ثم جاء البشير بعد بضعة أيام فأخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما حصل لجعفر وغيره من الذين كانوا في قيادة الجيش. جعفر هو أول من قتل، وكان هو أحد القواد، وكانت الراية بيده فاستلمها آخر ثم قتل، ثم استلمها آخر ثم قتل. وقد ورد حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فكرة في الرب. رواه أبو القاسم الأنصاري، ومعناه: الله لا يمكن تصوره بالقلب، لأنه لا يشبه شيئا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. معناه: الله لا تصل إليه الأفكار، أي لا تدركه أفكار المخلوقين. أما المخلوق إذا أردت أن تتصوره لو لم تره يمكنك أن تصادف بعض أوصافه. الآن العرش لا نراه، لكن على حسب ما نسمع من وصفه يمكننا أن نتصور أنه حجم كبير في جهة فوق. الله خلق العالم إظهارا لقدرته لينتفع به خلقه الذين كتب لهم الإيمان. خلق الحجم الكثيف الذي يضبط باليد، والحجم اللطيف الذي لا يضبط باليد. الماء عند علماء التوحيد يقال له جسم كثيف، لكن الفقهاء في عباراتهم يصفون الماء باللطافة لأنه يتخلل في الجسم. الحجم اللطيف لا يجس باليد لكن يمس. الجن يدخلون في جسم الإنسان، كذلك الملك القرين في حال يقظة الإنسان يكون في الصدر، وعند النوم يصعد إلى الخيشوم إلى نهاية الأنف، وعندما يستيقظ الشخص يقفز إلى الصدر، ونحن لا نحس بهذا. القرين جسم لطيف لا نحس به، والجنين الذي في بطن الأم في الرحم الملك بأمر الله يشتغل فيه، هو الملك
يصور له عينه وأذنه ورأسه ورجله ويده وما سوى ذلك على حسب ما يأخذ من التعاليم. الملك يسأل هل هو ذكر، فإن قيل له ذكر يجعله ذكرا، وإن قيل له أنثى يجعله أنثى، والنساء لا يحسسن بذلك. دخول الملك وتصرفه في أرحامهن لا يحسسن به. ومما يدل على وجود الجن في صدر الإنسان أن رجلا من علماء اللغة مشهور قال في نفسه بيت شعر في وصف الخمر ما كتبه ولا نطق به، فإذا برجل ماثل أمامه فقال له أنشدني البيت الذي عملته في الخمر، فدهش قال أنا لا كتبت هذا البيت ولا نطقت به، من أين له أن يذكر أني عملت بيت شعر في الخمر؟ فلما رآه منبهرا متحيرا قال له أنا قرينك، معناه أنا الجني الموكل بك. خرج منه فظهر له بصورة إنسان فخاطبه، فالذي ينكر وجود الجن كافر نجس، لأن القرآن أثبت وجود الجن وحديث الرسول أثبت ذلك. وكل علماء الإسلام على هذا أن الجن لهم وجود، كل شيء أثبته القرآن من نفاه يكفر، وكل شيء نفاه القرآن من أثبته فهو كافر. لكن الشخص إن كان لم يسمع أن في القرآن إثبات كذا ولا أن في القرآن نفي كذا فقال بخلاف ما في القرآن لا يكفر وإنما يعلم، ثم إن عاد بعد ذلك فأنكر يقال له كفرت. الجني لا يعلم الغيب، لكن هو يحدث النفس حديثا خفيا ليس كالحديث الظاهر الذي نسمعه بالأذن، يقول له قل كذا اعمل كذا فلان عمل كذا وما أشبه ذلك. الجن طيارون، في لحظة قصيرة أحدهم يطير فيقطع مسافة بعيدة ثم يعود فورا، وقد يلقي في قلب الشخص بأشياء يحدثه يقول له فلان فعل كذا. أما الشيء الخفي لا يعلمه، كما أننا لا نعلم الغيبة كذلك هم لا يعلمون الغيبة، إلا أن لهم تجولا في الأرض بسهولة فيشاهدون أشياء مما يفعله بعض الناس ثم يخبرون به بعض البشر، أو يلقون في قلوبهم بأن فلانا فعل كذا، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي وخالق الأماكن كلها، لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء أو متمكن وجالس على العرش أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا محدودا ومحتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. ويقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء وأولياء الله العارفين والصوفية الصادقين، عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه عبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله عز وجل تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان، فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. والله تعالى أعلم وأحكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 3 أيلول 2026، الموافق ل 21 ربيع الأول 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة، وهي الحلقة الأخيرة لهالأسبوع. انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا إيمان.
4: اليوم الخميس.
3: أي نعم.
4: ركض. هلا عم تقول الحلقة الأخيرة للأسبوع، لهيك ركزت فيها. يسعد صباحك يا علي، كمان صباحك خير إن شاء الله يا كمال وكل متابعينا الكرام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة. نتمنى لكم نهار مفعم بالخير والحب والنشاط.

0: رقم الواتساب اللي فيكم تراسلونا عليه هو 01-667-602. وإذا كنتوا عم تتابعونا من برات لبنان وخاصة المستمعين بأمريكا اللي عم يسمعونا بتوقيتهم، فيكم تراسلونا على 0961-166-7602. بدي وجه تحية لسناء شماس مثل العادة بتصبح علينا بكير، أيضا تحية لسعد شهاب، وتحية كمان لسناء اللي بدورة مثل العادة بتسلم على نعيم مرعي زوجته مها، لميا مرعي وإيمان خلف.
1: كمان بدي صبح على كل متابعينا وين ما كانوا عم يسمعونا، وبنتمنى لهم نهار حلو إن شاء الله، وبنتمنى كمان يشاركونا ببرنامجنا على الرقم اللي ذكرته يا علي، ويصبحوا على كل أهلهم وأحبابهم. بدنا صبح على عمر كروم، صباح الأنوار إذاعتنا الحلوة من طرابلس، تحياتنا لألك سيد عمر. وبدي صبح كمان على ست إمبلال طرابلسي، إمبلال برجاوي، كمان على ست منى طرابلسي، وكل أحبابنا اللي عم يتابعونا.
0: قصدك أم عبد طرابلسي؟
1: أم عبد طرابلسي وأم بلال برجاوي.
0: نعم.
1: وخبصت
0: كله أم بلال عملتهم. طيب نادية بغدادي بتقول صباح الأنوار المحمدية والروائح الزكية من عند خير البرية، تحية لعلي وإيمان وزوجي وإخواتي وبناتي وأحفادي وأسرتي مصطفى وعادل وعمر شكلها بالمدينة. تحية لك، دعينا دعينا. طيب أيضا بدي صبح على كل اللي عم بيتابعين بدي صبح على كل اللي عم بتابعونا وبيرسلونا على 0166-7602. في حدا بيعت مرحبا بس ما حاطت الاسم، يلا سمعنا شيئا كمان.

0: بدي وجه تحية للحاجة حياة حيدر عم تصبح علينا، يعني إلنا زمان.
1: نعم
0: وين الغيبة؟
1: إيه صحيح.
0: كمان تحية للماما بدي صبح عليها.
1: يسعد صباحها. كمان أنا بدي صبح الحاجة منى طرابلسي عم بتقلنا حتى وأنا بالسعودية بسمع البرنامج كمان، يعني مش بس بلبنان.
0: تحية كبيرة للحاجة منى.
1: تحياتنا لك حاجة منى.
0: لا تطول الغيبة علينا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: سيد أبو محمد زيد من البداوي كمان عم بيقول تحياتنا لكم جميعا، اشتقنا لكم. وكمان غادة إمام، تحية طيبة لإيمان وعلي وللعاملين بالإذاعة، بحب الاستماع لأنشودة. هيدا رسالة اليوم. عم تعيد كأن أوكي. وبتهدي نادية بغدادي وسناء شهاب أنشودة على ذوقنا.
0: طيب مبارح كنا باحتفال، مبارح كان في حفلين،
1: صح،
0: حفل بالبسطة الفوق وحفل بكراج درويش. صح. يعني اللي قريب على كراج درويش اجى
1: على درويش.
0: واللي قريب على هلا انا جيت على كراج درويش، بس مش يعني انه انا قريب على كراج درويش، بس
1: انا
0: جيت.
1: مش ابو حيدر وجيت كراج درويش. منطقتك.
0: انت منطقتك طبعاً. لانه نعم، وانا يعني سبحان الله هيك قلت يعني عارف جيت على كراج درويش، وكتير انبسطت. نعم. بالحفل كان حفل حلو.
1: صح.
0: يعني الشباب تحية لهم كلهم المرشدين، يعني الكل ما بدي سمي كرمال ما انسى حدا،
1: كرمال ما يزعل.
0: بس الفريق اللي كان بكراج درويش ولعن بارح، وانبسطنا كتير بالحفل، وكان في انس يعني.
1: نعم تحياتنا لهم جميعا. ليه صوتي هيك غميق؟
0: ما بعرف.
1: تحياتي لهم جميعا، وتحياتي كمان للفرق الانشادية او لفريق الانشاد اللي كان كمان باحتفال البسطة الفوقة. كمان كانت الاجواء حسب الفيدباك كانت كتير قوية والعانة، الحمد لله. شكرا على نعمة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية اللي موجودة بحياتنا واللي عم بتنور أيامنا وليالينا بالمناسبات الإسلامية اللي دايما بذكرنا فيها.
0: بدي وجه تحية كبيرة فعلا، يعني هيدي مش مجاملة، هيدي من قلبي طالعة على فريق النوبة.
1: نعم.
0: يعني مبارح هيك عم شوف الوجوه كيف بهالشوب، يعني بيجوا شوب ولابسين والعرق عم ينزل وتعبانين، بس هني مبسوطين وعم يعملوا هالعمل.
1: نعم.
0: لله تعالى شكرا لكم، يعني عم تدخلوا لنا السرور على قلوبنا، عم ننبسط فيكم كتير. شكرا لكل القيمين وكل المسؤولين على هذا الفريق وعلى فرق الانشاد.
1: صحيح. تحياتنا لإلهم، والله يقويهم ويعطيهم العافيه. للي عم يسال شو يعني النوبه الرفاعيه، هيدي النوبه اللي بتمشي بشوارع بيروت، وهيدي عاده تراثيه قديمه كانت موجوده، ولذلك نحن عم نعيد انه احياء او تكون عم تنتشر وتمشي وتجول بالشوارع بلبنان كلياته. بيحملوا طبول، بيحملوا صنوج، بيحملوا الرايات اللي مكتوب عليها شعارات اسلاميه، لا اله الا الله محمد رسول الله، طلب الامداد من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والأولياء. فلذلك وين ما شفتوهم وقفوا عندهم على على الشرفات وأيضا بالطرقات ودعموهم، بيدخلوا الفرح لقلوب الناس.

الحمد لله الذي رفع قبة السماء ما اتخذ لها عمادا وجعل الأرض فراشا ومهادا وخلق الجبال الراسية أوتادا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نجدها في المعاد عدة واقية ووسيلة للأعمال الصالحة إليه راقية وذخيرة صالحة باقية والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله الذي اصطفاه واختاره ورفع بين النبيين والمرسلين مقداره وعلى آله وصحابته وأنصاره وأصهاره.

0: عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.
1: بنعتذر على الخطأ التقني. حنكفي بورد اليوم. شو وردنا اليوم يا إيمان؟ ما تنسي النية لله.
2: نعم، ورد اليوم الخميس 21 ربيع الأول 1448 الموافق لثلاثة أيلول 2026. منذكر مثل العادة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو يا مغيث أغثنا ألف مرة. إذن يا مغيث أغثنا ألف مرة مع إخلاص النوايا واللفظ الصحيح كما ذكرنا لله. بلشوا بالذكر.

0: كافيين بقراءة شوية رسائل قبل ما نعرف شو أخبار الطقس. كانت سهرة جميلة وفيها أنس. عم بيحكوا عن ماء أكبر مائدة ووليمة عطول شارع الجمعية بالهواء الطلق بطرابلس.
1: نعم.
0: ما شاء الله، يعني نحنا كتير انبسطنا بهذا الشيء. كان بده علي يشوف عن قرب، يعني قلوا لنا بنطلع نشوف عن قرب. تحية لكم.
1: إن شاء الله قريبا بيكون في لنا تغطيات من الشمال وأنشطة الشمال. تحياتنا لكم جميعا وينعاد عليكم، بارك الله فيكم. بدي صبح كمان على غالية من الكويت، أهلا وسهلا فيك يا غالية، يسعد صباحك. وكمان عمر خرزب، السلام عليكم. وعليكم السلام يا عمر، بيطلب الدعاء لابنه علي ومحمد وعثمان وليد خروب، والسلام
0: وسلام
1: لابراهيم غندور. وانتو احلى اذاعه، شكرا كثير لك. لكن انا هلا عم استنتج انه عمر من بيت خروب.
0: على فكرة هلأ لما أنت مثلا يعني تلخبطتي أنه هو عم بقول سلام ولا واحد اسمه سلام، فأنا صلحت لك. هتذكرت لما كنا نقرأ قراءة، هلأ ماما قرأنا القراءة،
1: ترجع تصلح لنا ما هيك.
0: نعم سبحان الله. طيب أيضا تحية غالية من الكويت، شكرا على يعني دايما تسمعينا. أيضا غادة بيضوم مثل العادة بتوجه تحية لزوجة مروان وولادة روبا وزوجة الشيخ عمر عيسى وأحمد وحسان وحمزة، نحن كمان نوجه لهم تحية. وعم تقول عن الحفلة تبعت امبارح كانت كتير حلوة.
1: صحيح. كمان في عنا رسالة من أسامة أبو داود، أسعد الله صباحكم إيمان وعلي وكل المستمعين، وأنا من عندي من الدنمارك بحيي فريق الإنشاد والمنشد محمد الخير، كانت حفلة رائعة امبارح وما شاء الله، الله يقويكم ويعطيكم العافية. هي الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف منا بس ببيروت ومنا بس بالمناطق اللبنانية، هي عامة العالم، العالم الإسلامي أجمع، وين في مسلم فرحة بولادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكل هيدا الموسم، كل هيدا الشهر المبارك احتفلوا بولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.

0: بالنسبة للطقس، طقس اليوم عم بيسيطر على لبنان، طقس رطب جدا مع ارتفاع بدرجات الحرارة جبلا وبقاعا. هذا الارتفاع عم نحس فيه خاصة على الساحل بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة عم توصل ل 32 على الساحل، وبين ال 15 وال 34 بالبقاع، وبين ال 16 وال 26 على ال 1000 متر. ولكن اللي بدي أقوله، أنا سبق قلته نهار التنين، ما تقولوا لي ما قلت، قلت إنه في احتمال، يعني كيف بدي أقول لك، احتمال ضئيل جدا إنه يكون في شتاء على المرتفعات الشمالية وبعكار بعد ظهر بكرة ونهار الأحد الصبح. هذا الاحتمال ضئيل جدا، يعني مش مثل اللي شفناه هذاك الويكاند، بس ممكن تشتي هالويكاند كمان.
1: تمام، ويبقى العلم عند الله. أكيد رح انتقل لغرفة التحكم المروري لنشوف شوي هيك بعض الطرقات وين في عنا حركة مرور كثيفة. عنا حركة مرور ناشطة من جل الديب وصولا للدورة، حركة المرور ناشطة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار. وبالنسبة للإحصاءات بحسب غرفة التحكم للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية، 5 حوادث نتج عنهم 3 قتلى و6 جرحى. رجاء توخي الحذر عند القيادة وتفحصوا مركباتكم كتير منيح قبل الانطلاق.
0: بالنسبة لأسعار المحروقات، مبارح تم إصدار جدول جديد بالأسعار. البنزين 95 أوكتان وصل للمليونين و571 ألف، 98 أوكتان مليونين و589 ألف، المازوت بمليونين و446 ألف، والغاز الجرة بمليون و167 ألف.

0: طيب ريان دمشقي بتصبح علينا ونتمنى انه ما تكون عم تقلي بصل اليوم.
1: بلا فيها بصل يا علي. ريان دمشقي صباحو يا ريان. فيها بصل وحامض وبندورة. احذر. أيوة. وشو عم تطبخ ريان؟ سؤال اليوم.
0: حامض وبندورة وبصل.
1: حامض وبندورة وبصل.
0: صينية خضرة يمكن ما بعرف. طيب بدها تسلي مع حدا كانت على بنوتتها مريومة عم تسمعكم معي وعلى الحاجة إلهام. نحن بنسلم على مريم وما تعذب الماما. تحية لك.
1: بلا في بصل يعني عم تقلك. باستا تونة. باستا تونة سلد.
0: أوكي.
1: أوكي طيبة منيحة. هلأ بالصيفية أحلى إذاعة. تحياتنا لكم. بدي صبح على خالتي أسماء. بصبح على إيمان وعلي وعلى خديجة وأمير حفيد الغالي. هو عندي أها يعني خديجة ببعلبك. تحياتنا لخديجة ولأمير ولخالتي. حلوة الصبحية هلأ عندك خالتي.
0: نعم.

0: عملت لك خالتك تفضلوا.
1: يا ريت والله يا عبالي. نعم. حلوة حلوة بعلبك هلأ الصبح. بدي صبح على والدي كمان, صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله أسرة الإذاعة, وألف محبة وسرور لأخوتي وأخواتي. أيوة
0: بحبها لنشود كتير.
1: كتير حلوة. راجيا المولى أن يجمعني بكم وبوالدينا في الفردوس الأعلى. ألف حب, بارك الله فيكم, رحم الله والدك ووالدتك.

0: بدي أقول لكل اللي رايحين باتجاه نفق سليم سليم في تعطل لمركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم، هالشي سبب بازدحام مروري بالمحلة ودراج من مفرزة سير بيروت يعمل على معالجة الأمر، المنو مضطر ما ياخد هيدي الطريق.
1: بعد الفاصل، شيء غريب يحرك عبارة للشرطة في منتصف المحيط، وأيضا بدنا نحكي بالفقرة الصحية عن النحاس بالجسم وأهميته، ما تروحوا لبعيد.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
8: كمان. ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: ورجعنا لكم بصباح المعرفة بعد مكافين فقراتنا. تحية لنادرة دباغ، بتوجه تحية لمستمعي الإذاعة، وكمان هيك بتدعي لنا كم دعوة حلوة. فاطمة الحمصي، تحية لخيي أبو يحيى، أهلا وسهلا، نورت لبنان مع هيصة يا كمال. دائما بتطلب هيصات فاطمة الحمصي، وعم توجه تحية مثل العادة لزوجة وولادة وإخواتها. نقول الحمد لله على سلامتك أبو يحيى، نورت لبنان. أوكي. طيب كمان عنا رسالة من رباح، تحية لألاك، يسعد صباحك.

0: بدنا ننتقل هلا للفقرة الصحية وموضوع كتير مهم بدنا نتناوله، ويمكن إيمان بنتناوله لأول مرة.
1: صحيح.
0: كتير بنسمع عن النحاس بالجسم، شو هو هذا معدن النحاس بالجسم وشو أهميته؟ هلا بعد شوي بنعرف.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون عصحتكن.
3: وضيفتنا بهالفقرة اختصاصية التغذية الست سارة الرفاعي. يسعد صباحك.
4: أهلا وسهلا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. وأهلا وسهلا. اليوم موضوع يمكن أول مرة بنحكي فيه، معدن النحاس. شو هو بالضبط وشو أهميته بالجسم؟ خلينا أول شيء نعرف شو هو النحاس.
4: أول شيء نحكي عن النحاس، هو معدن مثل باقي المعادن. هلأ ما بنسمع فيه كتير وما بنحكي كتير بأهميته بالجسم، مشهور أكتر أنه بنستعمله بالكهرباء، بالتوصيلات الكهربائية، ولكن هو معدن نفس اللي موجود بالتوصيلات الكهربائية اللي يستعمل. هو موجود كمان بجسمنا، بكل أجزاء، بكل جزء من أجزاء جسمنا، موجود بالعظم، موجود بالعضلات، موجود منه بالكبد، بالكلى، وله أدوار كتير كتيرة، لأنه بيدخل بكتير أنزيمات، وهالأنزيمات بتعمل مثل ما بيقولوا مساعدة لرياكسيون كيميائية كتيرة. هو له كتير أدوار، موجود بجسمنا بكمية كتير قليلة، أقل من 5 ميلي جرام بكل الجسم. بس ولكن أدواره كتير كبيرة، مثل معدن الحديد اللي نحن عادة كتير بنحكي بأهميته، بنحكي بالأنيميا، وبنحكي أنه إذا صار شيء نقص حديد بصير عنا أنيميا. كمان معدن النحاس مع أنه موجود بكمية قليلة بس له أدوار مهمة بجسمنا.
5: نعم، قديش بنحتاج كمية النحاس بالنهار؟
4: عادة بنحتاج بالنهار بحسب عمر الشخص، من العمر الصغيرة 200 مايكروغرام بعمر 6 شهور، لما يكبر الشخص بيصير بيزيد الحاجة شوي وشوي لتوصل للبيشنت اللي هو كبير بحاجة لأقل من 1 ميلي جرام بالنهار. الحاجة كتير كتير قليلة، ونقدر نحصل عليها طبعا سواء من الأكل، سواء من النباتات أو من الحيوانات يعني.
3: طيب ست سارة، عم تقولي انه صحيح الكمية النحاس بجسمنا هي قليلة بس لها دور كتير كبير، شو الدور اللي لها بالجسم؟
4: النحاس له دور مثل الحديد بالأنيميا، بمحاربة فقر الدم، لأنه هو له دور بنقل الحديد، يعني هو بيساعد كيف ينقل الحديد، والحديد هو بينقل نحن بنعرف الأكسجين بالجسم، نحن بيصير عنا أنيميا وبيصير عنا نقص بالأكسجين. النحاس له دور بنقل الحديد، بيساعد على نقل الحديد بالجسم، أو بيساعد بتكوين بتأليف كريات الدم الحمراء والإيموغلوبين. مثل دوره مهم مثل دور الحديد بالنسبة للدم، يعني إذا في نقص نحاس عنا بجسمنا بيصير عنا أنيميا، فقر دم، وعوارض فقر الدم كلها اللي بتصير عادة وقتها بيصير في نقص بالحديد، هي ذاتها بتصير وقتها يصير في نقص بنحاس. كمان له دور بإنتاج الطاقة، لأنه بيدخل بأنزيمات بتشتغل لحتى تنتج الطاقة نحن بجسمنا. بتعرف بكل خلية في الميتوكوندريا، الميتوكوندريا هي اللي بتنتج الطاقة اللي بتعطينا الانرجي، والنحاس بيدخل بهالأنزيمات اللي موجودة بالميتوكوندريا اللي بتساعد انه تعطينا الانرجي من الأكل اللي نحن بناكله. كمان له بيدخل بتركيبة بعض الأنزيمات اللي هي ضرورية لأنه تعمل تأليف للعظام وتأليف للأنسجة، الكولاجين، الأنسجة اللي بتكمش العظام وبتكمش الجسم، أنسجة الجسم، الكولاجين والإلاستين. كمان منفكر بالعظم، منفكر
5: بالبشرة، بالشعر،
4: نعم أكيد للكولاجين.
5: نعم.
4: منفكر كمان بسنان، ضعف قوي بنحاس كمان بيسبب تسوس بالأسنان وضعف العظم بالأسنان. بنفكر بالأوعية الدموية، لأنه الإلاستين والكولاجين كتير لهم دور أساسي بالأوعية الدموية، ضعف فيهم ممكن يسبب أمراض خاصة بالأوعية الدموية.
5: أيوة نعم. من كيف بنلاقي النحاس، يعني كيف بدنا ندخل النحاس على وجبتنا الغذائية؟
4: نعم، بنلاقي أكتر مصدر موجود غذائيا للنحاس هو المحار او الشلفش يعني. كمان الاعضاء الداخليه للحيوانات، الكبد، الكلى، سودة الدجاج، سودة البقر، المكسرات، البذور، لانه هو موجود بالتربه، سو كل ما التراب كان اغنى باللي مزروع فيه المكسرات او اللي مزروع فيه البذور كان أغنى بالنحاس، فبتكون المكسرات أغنى بالنحاس.
5: أيوة.
3: نعم.
4: كل أنواع المكسرات، الكاكاو، الشوكولا، دارك شوكليت، العدس، البقوليات، الحبوب الكاملة، كلها هيدي موجود فيها النحاس. الفطر مصدر كتير أساسي للنحاس، البطاطا، الخضار الورقية الخضراء كمان فيها نحاس. بس المصادر طبعا الحيوانية هي أغنى بكتير والامتصاص فيها أعلى كمان للنحاس.
5: بدنا ناخد شي معها ليمتصها مثل الحديد مثلا، أنه عادة الحديد بنتناول معه شي في بقلبه فيتامين سي لنقدر نمتصه، نفس الشي للنحاس ولا لا؟
4: هون بالعكس إيمان، الفيتامين هي مصادر اللي فيها نحاس فيها حديد، ولكن لما بناخد النحاس مع الحديد بيعملوا كومبيتيشن على الامتصاص، بالعكس بقلل من امتصاص يعني الحديد مع النحاس بقلل من امتصاص النحاس.
5: أيوة.
4: ونفس الشيء الحديد، والفيتامين سي كمان بقلل من امتصاص النحاس. سو هو موجود بالأكل بكميات كبيرة، بس جسمنا بيقدر يمتص منه حاجته، يعني ما شرط نحن دايما أنه ناخد كل الكمية اللي موجودة بالأكل، الجسم بياخد قد حاجته. وحسب البيو أفيليبليتي أو حسب توفر المادة اللي موجودة بقلب الأكل.
3: ست سارة، في سؤال دايما بيخطر عبالي أسأله لل يعني أصحاب الاختصاص، بسمع ناس كتير بيكون عندها نقص بالحديد بروحوا بينقعوا بسامير حديد وبيشربوا ميتها، أو مثلا شي حديد بينقعوه وبيشربوا ميتها، حتى هولي أجداد
5: أو بيطفوا المعلقة يعني بتكون حميانة على النار وبيطفوها بالمي وبيشربوا ميتها.
3: بعض أجدادنا كانوا يعملوها، حتى أنه حتى بموضوع النحاس بيقولونا مثلا شربوا بطاسة نحاس. هل هذا الشي صحي؟ هذا الشي بتنصحي فيه طبيعي ولا شو الوضع؟
4: هلأ كنصيحة مثل ما عم تقول أنت، الحديد كانوا بالزمانات للشخص اللي عنده نقص حديد وبعدها موجودة لهلأ بس ما تستعمل كتير.
5: نعم.
4: كان في مثل شغلة حديد يعني مثل شكل سمكة وبعدها موجودة هلأ، بيحطوها بقلب الأكل وخاصة الأكل اللي فيه أسيد لحتى يقدر هيدا الأكل يتحلل فيه شوية حديد لنقدر ناخده. كمان النحاس إذا طبخنا بطنجرة نحاس وأكل كان فيه أسيد كمان بيوصل جزء من هالنحاس لقلب أكلنا. نعم، ولكن أكيد نحن هلأ عم نستعمل طناجر النحاس اللي بتكون مغلفة فيها طبقات، ما بيوصل من أكلنا، ما مطلوب نوصل من أكلنا. أنا عم بحضر للحلقة طلع لي معلومة حلوة، إنه بالزمانات بأمريكا كان في الباني اللي هو القرش، سو القرش كان 95% من معمول من النحاس. بس لصارت الثورة الصناعية وصاروا يستعملوا كتير الوسائل الكهرباء والإلكترونيات، غلي كتير سعر النحاس، فصار قيمة القرش النحاس اللي بقلبه قيمته أعلى من قيمة القرش نفسه.
5: أيوة.
4: سو بأمريكا بـ 82 غيروا العملة وحطوا صار يستعملوا النحاس بقلبه بس 2.5% بدل 95%. سو هاي لقيتها معلومة مهضومة.
3: نعم نعم،
4: أنا عم حضر.
3: حلو كتير.
4: نعم.
3: في سؤال كمان ما بعرف يعني إذا هو يعني لاختصاصك، بيقولوا إنه أمرار في علاقة بين الشيب المبكر ونقص النحاس، مزبوط هالشيء؟
4: مزبوط مزبوط. لأنه له علاقة كمان بالأنسجة كلها النحاس، ولأنه له علاقة بمضادات الأكسدات والأنزيمات اللي هي مضادات أكسدة بتدخل بتركيبتها بقلبها في نحاس، ونقصه نعم له علاقة بالشيب المبكر.
5: هيدي من العوارض.
4: نحن من العوارض. نعم. نعم. وكمان قبل مناعة، كمان بلون الجلد والشعر، لأنه الميلانين أو الصبغة هي المسؤولة عن لون الجلد والشعر كمان بيدخل فيها النحاس.
5: نعم.
4: بس المهم نذكر إذا بدكم أنه ما ناخد سبليمنتيشن أبدا أبدا بالمعادن إلا ما يكون عنا فحص دم وعارفين شو بدنا. أيوة، عارفين شو بدنا نحن معادن وشو بدنا فيتامينات، لأنه على المدى الطويل إذا الواحد كل يوم عم ياخد فيتامين أو مينرال على مدى طويل. مثلاً النحاس إذا عم ناخد دوز عالية لمدى طويل مدى 20 سنة ممكن يعمل تلف بالكبد وبالكلى. دايماً الواحد لما بده يتفرج يعجبوا سبليمنتيشن على الانترنت او يعجبوا سبليمنتيشن من حدا من اصدقائه او من رفقاته
3: يعني المهتمات الغذائيه
4: قبل ما ياخذ.
5: نعم
4: اكيد اكيد يسأل اذا هو بحاجه.
3: نعم ست سارة، يعني هون نحن بنرجع بنجدد الدعوة للمستمعين انه لانه كثير بنسمع هيدا انا على صحة السلامة بيقولوا ناخذ كل يوم حبة مالتي فيتامينز او كل يوم باخذ اوميجا 3 او كل يوم باخذ فيتامين دي بياخذوا لك بالكميات، فانت بترجع بتنصحيهم انه ما ياخذوا من راسهم وعلى المدى الطويل الا ما يستشيروا الاختصاصيين
5: ويعملوا فحص ليعرفوا بشو عندهم نقص ليقدروا ياخذوا، مش انه يلا هيك.
4: نعم شي معلومة كمان حابة أقولها أنه هلأ وقت درجة الكورونا صار العالم تاخد زنك، وفي ناس كتير بعدها مكفية أنه عم تاخد زنك كل يوم. زنك هو معدن كمان.
5: أيوة.
4: وما فينا ناخده يوميا يعني بالسبليمنتيشن فورم إلا إذا كنا أنه بحاجة فعليا. سو هو له علاقة بالمناعة وبيساعدنا من شان الجريب ومن شان الكورونا، ولكن بدنا نسأل أبو الزنك على المدى الطويل كمان بيقلل كتير من امتصاص النحاس. وبعض الناس هتلاقي أنه عندهم فقر بالنحاس من وراء أنه كل يوم عم ياخدوا زنك لفترات طويلة.
3: نعم
4: سو بدو مطلوب ننتبه.
3: صراحة معلومات كتير مهمة أعطيتنا يا الست سارة رفاعي اختصاصية التغذية، وإن شاء الله إلنا لقاءات تانية معك.
4: أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم، في أمان الله.

0: خبرية اليوم.
1: هلا خبرية اليوم وسؤال اليوم بدي اياكم تسمعون كتير منيح وهيك تفتحوا عينيكم لانه هيك بقلبوا بعد بقلبهم هدف.
2: ايوه
1: الخبرية هي صارت بشهر حزيران باليونان. عبارت الشرطة المحلية رصدت شيء كتير غريب بالمحيط، يعني بتعرفي هني براقبوا فلاقوا شيء غريب بالمحيط، فدغري قاموا بمناورة دقيقة لا يروحوا يكتشفوا شو هذا الشيء الغريب بالمحيط المنه يعني مألوف عليهم. من بعد ما حركوا باخرة طويلة عريضة لتروح على المحيط لتشوف شو هيدا الشيء الغريب الموجود بالمحيط،
2: بلاقوا
1: وإذ طفلة صغيرة على هذه البوابة بقولولها تبعيتها، طفلة على البوابة على شكل حصان بنص المحيط
2: لحالة.
1: تفاجأوا كتير الشرطة بهالموضوع، وهي أكيد الطفلة كانت مصابة يعني نوبات من الهلع والخوف لأنه جرفها الطيار، وأكيد راحوا يعني انتشلوها وخلصوها، ومن بعد ما خلصوها اكتشفوا أنه هي عمرها 4 سنين.
2: قديه بقيت بالبحر؟
1: تقريبا 3 ساعات. جرفتها الطيارات بعيدا عن الشاطئ وهي على متن هذه البوية تبعيتها. كانت الطفلة مع أهلها على الشاطئ عم بقضوا نهار، وأهلتها ملهيين مدري وين ملهيين بشو ملهيين، البنت راحت وما اكتشفوا، راحوا
2: الله.
1: الشرطة جابوها ورجعوها لأهلها. تخيلي هالخبرية،
2: بيقولوا لك اللي له عمر ما بتقتله شدة،
1: يعني بس الأهل وين يعني؟
2: ايه أكيد الأهل وين كيف يعني، سبحان الله مطلوب
1: حركوا أسطول يعني طفلي. البنت والأهل قاعدين نايمين سبحان الله،
2: إلا نصيبة تعيش سبحان الله.
1: ومن هون نحن حنفوت بسؤال اليوم اللي هو بكتير قوي السؤال صراحة. لا بعد شوي

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم بيقول إيمان، أعطونا أمثلة عن أهل مهملين.
1: يعني ممارسات بتدل على أنه الأهل مهملين.
0: إيه.
1: نعم.
0: يعني ممارسات مع أولادهم، ممارسات مع أولادهم أو مع عائلتهم أهل مهملين. أعطونا أمثلة ومن هالأمثلة بنحاول نلاقي حلول لألا، بنحاول نلاقي حلول لهالإهمال. بعتولنا أجوبتكم على 01-667-602. إذا كنتم عم تحكونا برات لبنان فيكن ضيفوا الكود أول شي 0961-167-6602.

0: تنفس عن حالها بس نعم. مش على حساب صحة ابنك مدام وعلى حساب الناس، فبتلاقيه عم ينطنط، بتلاقيه بروح مثلا عم بيخرب بنزل
1: مش عم ينطنط، عم يمشي على الحيطان،
0: عم يمشي على الحيطان ما بتتحرك من مطرحها الام ما بتتحرك، او بتعيط له مثلا يا فلان بس
1: بس يا مامي
0: بس يا خلص طب يا شو مامي. بس يا ماما قومي تحركي قومي اعملي شيء، يعني حتى قد يطلع على البرندة يعربش وهي منا واعية حالة حتى الأرجيلة وقاعدة. لا بدنا ننتبه،
1: بدنا ننتبه، وبدها تعرف كتير منيح المدام انه الظهرة اللي هي لقلها لتنفس عن حالها تختلف تماما عن الظهرة لما بيكون معها أولاد. لما بيكون هيدي الظهرة في بقلبها أولاد يعني هيدي الظهرة خاصة لقلهم، يعني كل تركيزك انتباهك حواسك كلياتها بدها تكون بس معهم مركز زي معهم. أما لما تكوني بدك تظهري أنت وتموهي عن حالك حطيهم أمنيهم بمكان معين، حطيهم مع بيهم مع أختك مع أمك مع أهلاتك مع أهلاته، وعرفي أنه هيدا الوقت أنت رايحتيه لحالك فقط، فافصله مش أنه بنفس الظهرة أنت وياهم بيكون تعملوا كل شيء، لا ما بتلحي.
0: نعم. طيب فاطمة عم تقول من الأمثلة أنك ترجع من سهرة الساعة 12 وتلاقي بعد في ولاد بالشارع بعدهم عم بيلعبوا أو قاعدين شباب للساعة 2 عم بيأرجلوا فعلاً.
1: فعلاً
0: والله أنه أنا هديك مرة يعني استغربت وقلت أنا هول وين أهليهم بشارع بربور ببيروت، يعني ولاد شي الساعة 11-12 بالليل عم بيلعبوا فوتبول عرصيف لو البيت قريب لو هن يعني جنب البناية، بس أنا بعرف من زمان أهالينا بعد المغرب بدنا نكون بالبيت إن كان صيفية ولا شتوية،
1: وهيدي عادة حلوة يعني حقيقة مطلوب أنه ترجع خلص أدن المغرب دخل هيدا الوقت من ضب ولادنا خلص كل واحد بيطلع على بيته، ليش السهر بنصاص الليالي للوحدة تنتين ثلاثة وأصوات وشو بدي خبرك، غير أنه يعني عم يعدوا بممر الناس مثلا على الرصيف على الطريق، في ناس بدها تمرق عم يقطعوا عليهم الطريق، يمكن شي صبية مرأة مثلا حدا طلع فيها بطريقة مش مزبوطة أو حكاها كلمتين مش مزبوطين، فلذلك لا نحافظ على هيدي العادات الحلوة اللي كانت من أيام أهلاتنا.

0: إذن أعطونا أمثلة عن أهل مهملين وفي أجوبة يا إيمان. شو عندك أجوبة؟
1: في عنا إجابات، بدي أقرأ إجابة زميلتنا هادية. صندق لي أسعد الله صباحكم بالخير. في كتير أمثلة لأهمال الأهل بمجتمعنا حاليا، مثل عدم مراقبة والإشراف على الأولاد شو عم يشوفوا على الشاشات، وهيدا جدا مهم الأمر اللي ضويت عليه، وهو إهمال عاطفي ونفسي بنفس الوقت. لما بتلاقي الأهل مقضيين ساعات طويلة على تليفوناتهم مثلا، وعطين الولد هالآيباد، يعني الأم مشغولة أو البي مشغول عن ابنه، وحتى يضمنوا سكوته يلا خد هالتليفون خد هالآيباد، وما عارفين شو عم يحضر، وين فايت، عمين متعرف، مع مين عم يحكي، كمان هيدا ساين كتير خطير بدل على الإهمال.
0: على فكرة بدي لكم شغلة، منعوا التليفونات عن أولادكم لمدة يومين أو ثلاثة أيام وشوفوا الفرق بسلوككم.
1: صحيح.
0: بين أنه لما كانوا قاعدين على التليفونات أغلب وقتهم وبين أنه ببقى قاعدين على التليفونات. صح. إيمان صراحة فرق كبير، يعني بيصيروا أروق أهدى. نعم. بيصير بطل عندهم هيدي الحركة الزايدة، ببطل عندهم هيدا، في ناس في أطفال بيصير عندهم نوبات تعصيب وبعصبه وهالخبريات. هذا التليفون بإيدين الأطفال يعني شو بدي أقولكم كثير خطير.
1: ردات فعلهم بتتغير، يعني كيف بيعمل ردة فعل على أمر معين بتصير أروى وعقلانية أكتر. بينما هو متحكم فيه الشاشات والتليفونات وكل هول الأخبار، حتلاقي بمجرد أنت ما قشطت التليفون مثل كأنك قطعت عنه الأكسجين. هالقد صارت القصص بمراحل متقدمة.
0: طيب قال من أول شيء تحية لسوزان من السويد، عم تقول من الأهل المهملين بشكل خطير هن الأهل اللي بينكروا مشاكل أولادهم النفسية أو الصحية عشان ما ينحكى عن الأهل أنه أولادهم مرضى أو
1: تماماً.
0: عندهم ADHD
1: 100%
0: أو توحد. في منهم هول يعني ما
1: في منهم هول بينكروا، وبيكون في أبروف، يعني أخذنا للطفل عند الدكتور وأكتر من اختصاصي وأكتر من طبيب وتشخصت هالحالة وحطوا علاج. يعني نحن بدنا نعمل 1 2 3 كرمال نقدر نسيطر على الوضع. لا ابني ما اشبه شيء،

0: لا ابني كتير منيح، لا ابني انتو انتو انتو عم تطلقوا عليه هيدي. لا، اول شيء مش سهل ان نطلق حكم على ولد الا من خلال الاختصاصيين والدكاترة وما ضروري تشاع هيدا الامر، بس نحن بدنا نحله، مش انه نخبي هيدي الحقيقة عنا ونقول لا ما اشبو شيء.
1: بحالات بتعاملوا معه كأنه هو انسان ما باشي يعني.
0: نعم.
1: لا بده معاملة خاصة.
0: بده معاملة خاصة، صحيح.
1: نعم. طيب.
0: كمان حلوة كتير. نرجع من كفي.

0: بدي وجه تحية لسيد حسين من صيدان، بيقول صباح وصباح لأحلى إذاعة وأحلى علي وإيمان. مثل الولد الصغير اللي بده يسوق موتور، يعني اللي بده يسوق موتويات، هيدول قد ايه بتشوفوهم بالشوارع؟
1: 10 سنين بيسوق موتو.
0: ايه بتطلع هيك فجأة انت بتكون ساي سيارتك بأمان الله، فجأة بينطلك هيك موتو ما بتلاقيه للولد، يعني منه طايل الديركسيون هالقد ما بتكون شايفه.
1: طب أهله وين؟
0: أهله وين؟ كيف سمحتوا له بهيدا الشيء بهيدا العمر وهي بدون شيء الموتو خطرة؟ فكيف مع طفل كتير صغير؟ عرفت؟ ديروا بالكم يا جماعة، ديروا بالكم.
1: طيب كمان من القصص الإهمال الكبير عند الأهل أنه لما يسمحوا لأولادهم يحكوا يشتموا بالبيت أو يحكوا كلام بذيء بالبيت وعادي يمرق. نحن أنا بتذكر أمي من زمان نحن ما عنا بالبيت هالكلام. نحن ما في بالبيت حدا يقول لخيه كلمة يعني شتيمة أو كلمة مثلا إهانة، ما عنا إياها. فبتلاقي ببعض البيوت عادي قدام أهليهم بيقعدوا بيحكوا مع بعضهم بهالكلام، وبتلاقي الأب عم بيضحك له.
0: صحيح. وبمطارح بتلاقي الولد كمان ببعض الحالات كمان، وهيدي صايرة، بيكون أول ما عم يتعلم الولد الحكي بيصير كمان للأسف بيو بيعلمه هيدا الكلام البذيء، بيقوله سبله لعمه. طب أنه شو عم تعلم ابنك؟ أنت شو ناطر منه على كبر؟ إذا البي هيك الابن كيف هيطلع؟ فللأسف
1: للأسف وأسفة
0: وأسفة. بدي أحكي كمان بنقطة كتير مهمة، بس عم تسمعنا شيء يا كمال؟

0: رباح عم بيقول الزمن تغير وغير العادات معه يا أعزائي، وللأسف جيلنا كان حلو، هيك عم بيقول رباح
1: بشكل عام.
0: يا زمان
1: عنا رسالة بس ما كاتبين اسمهم، وعليكم السلام. عبولو بدعتي مثال لأولاد صغار اللي بتركون أهلهم بالشارع عم بفرقوا طول الليل وعم بيزعجوا جيران، ما بعرف شو هالفرقة اللي بالليل وليش عم تفرقوا يعني. وشو شو المتعة انكم تفرقوا هول الأولاد الصغار فعلا موجودين بتلاقي الساعة 11 بالليل هول اللي بزتون على الأرض وفي ناس يعني كمان انتبهوا من ترويع المسلم يعني، ما تروعوا المسلمين هاد معصية.
0: نعم ديروا بالكم يا شامي. بدي احكي بنقطة كتير مهمة وهي النظافة الشخصية، بلشت لنا بالفرق النظافة الشخصية كمان، هيدا الشيء دليل على اهتمام الاهل، مش بس اهتمام الام اهتمام البي كمان. ديروا بالكم على نظافة اولادكم الشخصية، وخاصة هلأ فوتت مدارس يعني كتير بدنا ندير بالنا على شعرات اولادنا، على ضفير اولادنا، على يعني على شنتتهم، على اكلاتهم، على اغراضهم، يعني في كتير امور بدها انتباه وبدها عناية وبدها متابعة يومية. غير تيابك، فوت اتحمم، زبط شعراتك إلى آخره، غير كلساتك، يعني في كتير أمور الأم بدها تدقق عليهم كتير منيح، مش أنه يلا بيفيق لحاله بيلبس لحاله شو ما لبس وبيلا نزل على المدرسة، شو في مدام طلعي شي عملي تشيك أب من فوق من راسه لك عم أجري منيح أوكي يلا بتبعتي، ما منيح أنت حطي إيدك بالموضوع تمام بدك بحكي قد ما بدك يعني كفي
1: لا. أوكي.

0: خيرا.
1: يعني انا
2: يرزقنا العوده.
1: عم بقول جمله من قلبي هيك واخ عبير روح على عمره ايمان
2: دغري
1: روحت لي شو اسمه
2: ما هو وقف على المقطع اللي انا بحبه كثير.
1: نعم.
2: عرفت شو اللي صار؟
1: طيب نحن
2: بدنا نكفي رسائل
1: بدنا نكفي رسائلنا بس هيك حبيت اقول انه عبير يرجع روح على عمره خاصه انه يعني ست اماني الحسين كانت معي بالعمره ومع الانشوده فكل رجعتني لايام العمره.
2: نعم.
1: عم بتقول اماني انه من وجوه الاهمال ترك الولد يتسلى بالاكل والحلويات بشراهه لريح لراسها للام هي وعم تأرجل أو تحكي على التليفون بيعطون عجينة مثلا عجين كله هذا تخبيص وتخبيص والحلو والجاتو وبيعد لأنه بتعرف الولاد بيحبوا هالقصص وبصير نعم. بيتلي حاله شوكولا والأكل والعنب بيفعصها وهيك مهم قالوا أنه يعني مثل أنه بدها إياه يكون ملهي لهي تروي رأسها من النق.
2: لا. سوزان عم بتقول كمان كلامك صحيح يا إيمان كنا نشوف دايما أولاد يجوا على المدرسة ما مغسلين وجهن ولا مفرشين أسنانهم ولابسين تياب موسخة ولما نسأل الولد وين الماما يجاوبنا نايمة يعني للأسف ايه في هيك نماذج وهذا دليل إهمال صراحة ما بقدر فسره إلا هيك يعني النظافة ما بدها مصاري يا علي يعني بيقدر الواحد فقير ومنتوف وما معه يمشي بس بيقدر يكون كتير نظيف وبيته كتير نظيف
1: صح.
2: ما له علاقة ببعضه.

0: كمان من الرسائل اللي وصلتنا يا ريت هيك يكتبوا لنا اسماءهم. يسعد صباحكم. عم بيقول الاخطر لما الاب بيقول لابنه اول ما يصير الولد يحكي يقول له الاب لابنه سب له ربه والعياذ بالله. وهيدي كمان كانت شائعه حتى انا مره سمعتها بدينتي. يعني اول ما ببلش يحكي الولد اول كلمه بيعلمه اياها بيقول له سب له ربه والعياذ بالله. وهذا الشيء مخرج من دين الاسلام. فللاسف للاسف الدين يعني من اول شيء منه ملعبي ومنه للمزح ومنه للتمسخر ومنه لنربي اولادنا لاول ما يبلشوا حكي يتلفظوا بهيك الفاظ بذيئه. بالعكس قد ايه حلوه لما بدك تعلم ابنك لفظ قد ايه حلو تعلمه يقول الله قول الله قول كلام حلو كلام طيب كلام مبارك. فرق كتير كبير بالتربيه ما بين هيدا النموذج وما بين هيدا النموذج. شكرا للتعليق وللرساله. كمان من الشغل اللي بدي ضوي عليها كتير مهمة يا علي لما بتكوني مدام أو مسيو بالمطعم مثلا وولادكن معكن والولد بده يفوت على التواليت أو بده يغسل يلا روح لحالك. أنا ضد تماما ضد أنك تتركي بنتك اللي عمرها 4-5 سنين روحي ماما على التواليت غسلي لحالك. طب أنت عارفة من حيلحقها عارفة من في جوا عارفة شو ممكن يصير عارفة قديم نسمع كل يوم أخبار بهيدا الموضوع بدها تغسلي المعلي فيك
1: تتركي
0: فيك تقطشي كل شيء أنت عم تعملي تحملي حالك تمسكيها بإيدها لبنتك تفوتيها على التواليت تخلصي لها الأمور تبعولها ترجع أنت وياها على كرستيك. أبدا ما بينقص منك شيء وأبدا ما حيروحك من وقتك. يعني لذلك ديروا بالكم على اولادكم هو الامانه برقبتكم.
1: يعني ايه يعني بتلاقي البعض يعني مشحتف على ولد بيجيب الولد بيقول ايه تعبنا مع بنيمنا ايه طب اللي بده ولد بده مسؤوليه كبيره.
0: نعم صحيح مسؤوليه كبيره امانه تماما
1: والهم بيبقى يعني حتى لما يكبروا امي بتقول يعني وصلوا للجامعات وبعد
0: 100% حتى ما بعد ما نجوزهم وما بعد ما يجيبوا اولادهم يعني بضلوا عرفت.
1: نعم قال من العجائب اللي رايتها في بنت بدات تتعلم علم الدين والاهل كانوا عم يرفضوا هالشيء رفض قاطع وهذا من اهمالهم فصارت تتعلم من غير رضا الاهل بالمخفي فمره شفتها امها وضربتها. أوف. يا لطيف
0: أوف. سبحان نعم. الله كمان موضوع السهر موضوع كتير مهم وخاصة هلأ بداية المدارس بتعرف بالعطل الصيفي كانوا الولاد شوي يسهروا أكتر من أيامات العادة هلأ رجعوا ملو كنترول على موضوع السهر. المدارس جاي نظموا لهم نومهم نظموا لهم أكلهم. الولد لو تزمر من النظام ومن الروتين بس هيدا أمان لقله بيرتاح فيه للنظام بيرتاح بالروتين فحطوا لهم رولز خلوهم يمشوا عليهم. هيدا شيء كتير مهم ما تتركوا ولادكم يبقوا بقوضهم أنه يلا نحن في النام تنتين تلاتة أربعة وبعده فايق عنده مدرسة الساعة سبعة كيف
1: وهكتران كتير
0: جدا
1: سي عمره 6 سنين بعده فايق لاتناعش وللوحدة قاعدين سهرانين وعادي الأهل تعودوا على هالشي
0: صحيح
1: البعض صحيح. منهم يعني

0: شو عنا كمان بعد يا إيمان رسائل؟
1: بدي أذكر بالسؤال يا علي، سؤالنا أعطونا بعض الممارسات اللي بيعملوها الأهل، بتعطي انطباع أنه هالأهل مهملين. بعتولنا إجاباتكم على 01 66 76 02. كمان من الإجابات هادية عم بتقول أنا معك يا إيمان، خصوصا بالأماكن العامة ما بتركها تفوت تغسل بالحمام لحالة بمكان عام رغم كل شيء عم نسمعه. صحيح صحيح.

0: كمان من اهمال اهل ايمان انه الاهل يخلوا اولادهم يفوتوا على الحمام وياخذوا معهم تليفوناتهم.
1: انه ليه مش مقبول؟
0: ليه بدك تاخذ؟ انا كان عندي
1: اياها اكيد مش مقبول.
0: انا اكون صريح معكم، كان عندي اياها العاده وقفتها ما فوت التليفون معي على الحمام. ليه بدنا نفوته على الحمام معنا؟ ليه؟ اول شيء بيخليك تطول اكثر بالحمام، والحمام ما بفتكر هذا هو المكان اللي تقعد فيه على التليفون يعني.
1: ولا تبقى فيه وقت طويل اصلا.
0: هو لقضاء الحاجه بتروح الحلق بتطهر بتضمن، هذه هي.
1: نعم. كمان من الاشياء ومن الممارسات اللي بعض الاهل بيعملوها، وهيدي حقيقه بتدل على قديش هن مهملين، وخاصه بموضوع فتح حسابات شخصيه للاولاد للاطفال اللي هن اعمارهم كتير صغيره على السوشيال ميديا. بتلاقي عندهم اكاونت على تيك توك، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، وبكل المطارح موجودين، وبيكونوا عرضة لا ما بتعرف لمين،
0: يعني
1: لكتير عيون، العيون اللي هي بتحب والعيون اللي ما بتحب، العيون اللي بتكره واللي بتحسد، والعيون اللي في من وراها غاية أو شبكة أمور هيك. يعني ديروا بالكون، الولد ما محله السوشيال ميديا، ما محله تعرضوه على السوشيال ميديا ولا تعرضوا إنجازاته على السوشيال ميديا. بيعدوا أطفالكم قد ما فيكن عن أكاونتات السوشيال ميديا.
0: كمان هذه المصاري الكتير، يعني لو انتم مرتاحين ما تعودوا اولادكم على المصروف الكبير، وتعطيهم خرجيتهم تكون كبيرة، وشو ما بدهم يجيبوا وشو ما طلبوا يكون عندهم. الدنيا ما بتعرف كيف بتقلب عليكم، وكيف بصير بعدين يمكن مثل ما تعود انه ياخد هيك مبلغ، او تعود على سيستام او لايف ستايل معين، بكرة يمكن لما اذا تغير الحال ما يقدر يتأقلم مع هذا اللايف ستايل الجديد. فانتبهوا من هالموضوع كمان.
1: تماما. بدي اصبح على ست نجاح حلبي. اهلا وسهلا فيك، بتقلنا صباح الخير. اهلا وسهلا ست نجاح. شكرا كتير لك، بارك الله فيك. ومشكورين على كل ملاحظاتكم ورسائلكم اللي عم تبعتون، اللي بتتعلق بالموضوع اللي طرحناه لليوم ولأهميته عم نطرحه، وبعد في كتير نماذج وامثله.
0: كاملين بعد الفاصل بعناوين الصحف وقصه وعبره، ما تروحوا لبعيد.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في الثالث من شهر أيلول 2026 الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. لبنان يترقب تحريكاً أمريكياً قريباً للمسار التفاوضي. إسرائيل تنفي وجود الحرس الثوري في علي الطاهر.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت موازنة 2027 إخفاء العجز سياسيا وماليا، الحرب على إيران، أمريكا تجوع فقراء العالم.

ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. لا حرب شاملة ولا تسوية قريبة. غضب فرنسي وحراك إيطالي سعودي يصطدم برفض أمريكي. صعوبات صفقة الحصار الأمريكي لترويض إيران وغيره.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت تخطة ترامب تواجه نتائج عكسية في سعر البرميل وإدارة شانغهاي بالمواجهة. روسيا تقفل البحر الأسود والسكك أمام أوكرانيا، وألمانيا تتهمها بحرب هجينة. شي يدعو دول الشرق الأوسط إلى البحث عن هيكل أمني جديد.

0: ومما جاء في صحيفة اللواء، حزب الله محور محادثات السفيرين مع نتنياهو وتهرب من استئناف المفاوضات، بن فرحان في روما لدعم مطالب لبنان، ومجلس المطارنة يجب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب. ترامب يتحدث عن الاستعداد لشن هجوم آخر، ونتنياهو لإسقاط النظام الإيراني. سيسي وشي لتوسيع التعاون ورفض التدخل الخارجي في المنطقة. أردوغان ندرس الانضمام لمنظمة شنغهاي.
1: وإلى جريدة الشرق، وقد عنوان تعاون يثني على مواقف بري ومساع أمريكية لإحياء المفاوضات، الرئيس ترامب: لو تمكنت إيران من الحصول على النووي لكانت دمرت نصف العالم.

من أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: منطقة مواجهات تمهد لمفاوضات، لا طريق مسدود، لبنان ينتظر موعد روما.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنوانات واشنطن وطهران تصعدان باستراتيجيات جديدة. لبنان يحبط مخططا لتهريب أمني في الساحل السوري، غضب شعبي ضد رئيس بدر في العراق، تفاقم الأزمة بين ألمانيا وروسيا.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، بعدنا مكفيين فقراتنا. تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ. وكنا طرحنا سؤال اليوم قبل عناوين الصحف عن أعطونا أمثلة عن ممارسات بيقوموا فيها الأهل وبتدل عن إهمال تجاه أولادهم، وكانت الأجوبة عم توصلنا وبعد في أجوبة بعد ما قريناها، لذلك حنكفي قراءتنا. في أحد المستمعين عم بيقول الحرص على عدم وجود أشياء أو أمور يخفيها الولد عن أهله بسبب عدم المصارحة حتى ما يتورط بمشاكل، وكمان عم بيحكي عن أهمية التحري عن معارفه ومع مين عم بيقضي وقته، لأنه بسبب الخوف من أهله قد يتورط الولد بقصص. كمان عم بيحكي عن اللعب المؤذي بالإيدين بين الإخوة أو بين الولد ورفقاته. صحيح. هذا قد يؤدي قد يعمل كوارث يعني.
3: تماما. بدي صبح القائدة سمر سيف الدين عم بتقول من أشكال إهمال الأبناء أنه نترك عاداتهم الصحية تتشكل عشوائيا. شو بيأكلوا وبيشربوا، إمتى بيناموا، كيف بيتحركوا، وأنهم التوجيههم في سلوكياتهم واختيار أصدقائهم، ولا نساعدهم على بناء مهارات نافعة كالتعلم والرياضة والاعتماد على النفس والمبادرة وخدمة الآخرين والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم، بينما نسارع إلى تلبية رغباتهم فنوفر لهم ما يريدون بدل أن نساعدهم على بناء القدرة على الاختيار وتحمل المسؤولية. والنتيجة question mark، علامة سؤال، هدر للصحة والوقت والطاقة البشرية وإهدار لفرص كان يمكن أن تصنع منهم أفرادا أكثر قدرة وعطاء وتأثيرا في مجتمعاتهم. شكرا لإجابتك قائدة.
2: أم حسين عيتاني عم تقول لما صغار يجيبوا أهلهم ويتدخلوا بحديث الكبار والأهل بيتركون ما بيراجعون. أنا هيدا الولد الصغير اللي بيكون قاعد مع الكبار وبصير بده يعطي رأيه وبيتدخل بنقاش الكبار وبيكون الحديث يعني خاص بالكبار، أنا هيدا الموضوع يعني الصراحة يعني عليه علامات استفهام.
3: ما بقى بتلاقي ولد قدامك، بتلاقي حدا كبير عم يحكي، لغته طريقة كلامه منا حكي أطفال، صارت حكي كبار، مثل ما عم يسمع
2: بيقاطع الكبار وبيقعد بيقاطع. وين الاحترام
3: هي منا قوية شخصية على فكرة؟ لا لا أبدا منا قوية شخصية، ما هيك تعودنا نحن.
2: أيضا تحية لفوزي درباس، عم بوجه تحية للشيخ سعيد درة والعاملين بثانوية الصلاح، نحن كمان بنوجه لهم تحية. خلينا نفوت بقصة وعبرة.

0: هي ايه اكيد تفضل.
1: قبل ما لا نشم كرمال عليك وكمال بس بدي واجه تحية لعبد الرحمن هادلة عم يسمعنا هلا.
0: صباحه لعبد الرحمن.
1: صباحه للشيخ محمد هادلة وصباحه للست أماني. تفضلي قصة وعبرة مع إيمان.
0: يقول أحدهم: هل فكرت لماذا مواقع التواصل الاجتماعي مجانا؟ أحيانا عندما لا تدفع ثمن البضاعة قد تكون أنت البضاعة، فانتبه للأمر وتفكر به. الموبايل من أخف ما يكون حملا ووزنا بالدنيا، ولكن قد يكون من أثقل ما يكون وزرا وحملا بالآخرة.
1: رح نحكي أكثر عن هالموضوع مع فضيلة الشيخ محمد دعبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم.
1: آمين وبكم، شكرا على تلبية الدعوة. شو تعليقكم على اللي قالته إيمان؟ يعني
2: اللي قالته هو كم كلمة بس، موضوع طويل هيدا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كيف ما بتستعمل هذا التليفون وغيره من الوسائل اللي بيقولوا عنها هذا ذو حدين، يعني إما يختار الشخص باستعمال هذا الهاتف أن يكون من أهل الخير، أو أن يختار، قد يختار أن يكون من أهل الشر، ممن يبث السموم والكراهية والحقد والحسد بين الناس، ويعلق على بعض البوستات ويبعث بعض الأشياء ويحضر بعض الأشياء التي هي فيها فساد، وفيها فساد للمجتمع، لأنه هي بحسب الاسم مسمات تواصل اجتماعي. هذا التواصل الاجتماعي بسبب بعض الاستخدامات صار انفكاك اجتماعي، صار بالمجتمع في فساد ببعض المجتمعات، صار بالمجتمع في ببعض المجتمعات في انفكاك بين العيال، وإلا هو لو استعملوا الشخص بأنه يطمن على عائلته، يطمن على أولاده، يطمن عن فئاته اللي هن بعاد عنه، يتواصل معهم بالخير، أكيد هذا شيء منيح. أما يستعمل هذا الشيء بالمقابل بين كذب وغيبة ونميمة وحقد وحسد، ولا ينتبه لما يعلق بالكومنت أو يعمل لايكات على أشياء هي لا خير فيها أو فيها فساد ونحو ذلك، بده يتنبه الشخص لهذا المراد ولهذا الذي يفعله، لأن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم لما توصلك رسالة قبل ما تبعت لها، قبل ما تعمل لها فورورد، قبل ما تعمل لها لايك كومنت أي شيء، ما بدك تقرأ شو مكتوب عليها، شو مكتوب فيها، ما بدك تشوف شو مضمونها أو شو الفكرة منها أو اللي كاتبها ماذا يريد منها. قد يريد منها شيئا أنت هلأ مثلا ما ببالك هذا الموضوع، تقوم أنت تحطها تنشرها، تحطها على الفيسبوك، تحطها على أي وسائل من وسائل التواصل، فيكون بسببها شيء مردود عليك، ما بس عليك كشخص إنما كعيلة، ما بس كعيلة إنما كمجتمع، يصير مثل ما بقوله ترند ببعض الفيديوهات أو الأشياء اللي عم تصير، بتصير هو بسموه حديث الساعة صار هلأ.
0: صحيح.
2: بسبب شو انه انت مثلا ما انتبهت قبل ما تحول هذه الرسالة، تعرف شو مضمونها، تعرف لمين موجهة وكيف موجهة وشو الاشياء اللي مراد منها. يمكن هو مثل بقول واحد على بساطته يعني خلص بعت هذا الشيء، بس لا، هذا بده انتباه، لانه قبل ما تبعت لهم ترجع تبعت للاشخاص اللي انت بعت لهم انتو انتبه، هذا هون الحديث ما هيك لفظه، يعني هون الأخطر. صرنا عم نحكي بأمور الدين، إذا كان بعد كلام فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال بعض العلماء أو قال كذا، ويطلع في شيء في فساد، يعني شيء منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مكذوب عليه، النبي ما قاله، أو سواء من الأحكام الدينية من الأحكام الشرعية اللي هي كمان دخل إليها بعض المفسدين فأفسدوا وخالفوا هذه الأحكام وخالفوا هذه المسائل، لكن بعض الناس بيكون ما عندهم تمكن بالعلم ففورا بينشر هذه الأمور.
0: نعم.
2: يعني حقيقة بارك الله فيكم انتم كل مره بتذكروا بهالاشياء، مره حلقه من هون، مره فيديو من هون، مره توعيه، مره نشاط، مره كذا. هذا ينبغي ان يكون عند الشخص. انا هذا التليفون بين ايدي هلا، هلا لشو عم بستعمله؟ بدي استعمله بالخير فيا مرحبا، اما اذا بدي استعمله بالشر ويكون هذا مردود علي انا لانه انا بكون انضريت وضريت غيري، لا ما بدي استعمله. التلفزيون بدي استعمله انا بما فيه فوائد لاولادي وللعائله وللناس، عم حضرهم درس دين، عم يسمعوا درس دين، عم نفتح الاذاعه حتى نحن نستفيد من هالبرامج، بارك الله فيكم، نستفيد من هالامور هيدي. اليوم هي عم توصل لكثير من البلاد ما كانت توصل لها من قبل، كانت ما يوصل لبعض الناس اللي هن ما عم يسمعوا هالدروس الدينيه او بعض الفوائد ما كانت عم توصل لهم. فاذا نحن عم نستعمل هذا الشيء في خير،
0: نعم،
2: بدل ان نستعمله في اشياء في شر.
0: بدي اتشكرك كثير فضيلة الشيخ محمد دعبول، شكرا على هالشرح الجدا مهم، وعسى عسى انه هيك تكون الاذان والقلوب صاغيه وواعيه. بارك الله فيكم.
2: الله تعالى يكرمكم، اكرمكم الله.
1: شكرا شيخي، جزاكم الله خيرا.
0: في امان الله.

0: يوم الخميس 3 أيلول بيدخل وقت الظهر بطويل بيروت الساعة 12:44 دقيقة، العصر 4:18، المغرب 7:10 دقائق، والعشاء 8:30.
1: لهون بينتهي لقاءنا معكم لهالأسبوع. إن شاء الله موعدنا يتجدد الاثنين القادم بإذن الله. أستودعكم الله،
0: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
7: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة مقابل محطة نديم خير، وذلك يوم الخميس في 3 أيلول الساعة 8:30 مساء بإذن الله. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، لله تعالى استمعوا إلى تفسير القرآن العظيم، ونحن في تفسير سورة الزخرف، وهذه الحلقة الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن، وهو القرآن، أي ومن يتعامى عن ذكره، أي يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويعرض عنه إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم، نقيض له شيطانا فهو له قرين، نسلطه عليه فهو معه في الدنيا والآخرة ولا يفارقه. ثم قال تعالى: وإنهم، أي الشياطين، ليصدونهم، ليمنعون العاشين، أي المعرضين، عن السبيل، عن سبيل الهدى، فيزينون لهم الضلالة ويكرهون لهم الإيمان والعمل بالطاعة. ويحسبون، أي العاشون بتحسين الشياطين لهم ما هم عليه من الضلال، أنهم مهتدون، أي يحسبون أنهم على الحق والهدى. ثم قال الله تعالى: حتى إذا جاءنا، أي العاشي المعرض، قال لشيطانه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يريد المشرق والمغرب، والمراد بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق، فبئس القرين، أنت أضللتني عن السبيل وأوردتني ونفسك عذاب الجحيم. ثم قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ صح ظلمكم، أي كفركم، وتبين ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة في أنكم كنتم ظالمين، أنكم في العذاب مشتركون، أي ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب. ثم قال الله تعالى: أفأنت تسمع الصم، استفهام بمعنى النفي، يعني أنك يا محمد لست بقادر على أن تسمع من فقد سمع القبول، أو تهدي العمي، من فقد البصائر، ومن كان في ضلال مبين، ومن كان في علم الله أنه يموت على الضلالة. ثم قال الله تعالى: فإما نذهبن بك، أي نتوفينك، والمعنى: إن قبضناك أيها الرسول قبل أن ننصرك عليهم حسا ونشفي صدور المؤمنين منهم فإنا منهم منتقمون، أشد الانتقام في الآخرة، أو نرينك الذي وعدناهم قبل أن نتوفاك، يعني يوم بدر، فإنا عليهم مقتدرون، قادرون. وصفهم بشدة

عليكم بحقه وعن تعظيمكم له وعن شكركم هذه النعمة. ثم قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال، ولكنه مجاز عن النظر في أديانهم والفحص عن مللهم. هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الأنبياء؟ وكفاه نظرا وفحصا نظره في كتاب الله المعجز المصدق لما بين يديه، وإخبار الله فيه بأن المشركين يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. وهذه الآية في نفسها كافية لا حاجة إلى غيرها. وقيل معناه: سل أمم من أرسلنا، وهم أهل الكتابين أي التوراة والإنجيل، وإنما يخبرونه عن كتب الرسل، فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء. ومعنى هذا السؤال التقرير لعبدة الأوثان أنهم على الباطل، لأنهم كانوا يرجعون إليهم ويعتمدون على قولهم. فإذا سألهم وقالوا: لم يجعل الله تعالى للخلق آلهة يعبدونهم، لزمتهم الحجة. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. أي أرسلناه كما أرسلناك، فكذبوه كما كذبوك، فجعلت العاقبة له، وإنا نجعلها لك، وانتقمنا له منهم، ونحن ننتقم من هؤلاء لك. فلما جاءهم بآياتنا أي بالمعجزات من عندنا إذا هم منها يضحكون، يسخرون منها ويهزؤون ويسمونها سحرا، إيماء لأتباعهم أن ذلك تمويه. ثم قال الله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها في نقض العادة. وظاهر النظم يدل على أن اللاحقة أعظم من السابقة، وليس كذلك، بل المراد بهذا الكلام أنهن موصوفات بالكبر ولا يكدن يتفاوتن فيه. وعليه كلام الناس، يقال: هما أخوان كل واحد منهما أكرم من الآخر. وقيل: الأولى تقتضي علما، والثانية تقتضي علما منضما إلى علم الأولى، فيزداد الرجوح. وأخذناهم بالعذاب، وهو ما قال تعالى في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وقال في نفس السورة: فأرسلنا عليهم الطوفان الآية لعلهم يرجعون، عن الكفر إلى الإيمان. ثم قال الله تعالى: وقالوا لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر، كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لتعظيمهم علم السحر، ادع لنا ربك، سل لنا ربك كشف العذاب بما عهد عندك، بما وعدك به من أن دعوتك مستجابة، إننا لمهتدون مؤمنون. أي إن أجيب لنا اهتدينا بالإيمان بك. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينقضون العهد بالإيمان ولا يفون به. ثم قال الله تعالى: ونادى فرعون في قومه، نادى بنفسه عظماء القبط، أو أمر مناديا فنادى، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، أي نيل مصر وسائر الأنهار المتشعبة منه، وأعظمها أربعة: تجري من تحتي، من تحت قصوري، أفلا تبصرون، قوتي وضعف موسى بزعمه، وغناي وفقره، أم أنا خير؟ كأنه قال: أثبت عندكم واستقر أني أنا خير وهذه حالي،
من هذا

0: هو مهين ضعيف حقير ولا يكاد يبين الكلام لما كان بموسى عليه السلام من العقدة الخفيفة، وهي بطء خفيف في الكلام من أثر تلك الجمرة التي وضعها على لسانه عندما كان صغيرا. وقد أذهب الله عنه هذه العقدة بدعائه عليه السلام عندما نزل عليه الوحي، وكان عليه السلام في غاية البيان في حال مخاطبة فرعون وملئه، ولكن الخبيث وصفه بذلك تمويها على الضعفة وإرادة التنقيص. وليعلم أن كل نبي ينطق بكل حرف من مخرجه، فلا يكون فأفاء ولا تأتاء ولا ألثغ ولا أردت ولا محرفا لأي حرف. غاية ما في الأمر أنه كان فيه بطء في الكلام مع الفصاحة وإظهار كل حرف وإخراج كل حرف من مخرجه. فلولا فهلا ألقي عليه أسورة، جمع سوار من ذهب، أراد بإلقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك، أي أسبابه التي هي كالمفاتيح إليه، لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين، يمشون معه يقترن بعضهم ببعض ليكونوا أعضاده وأنصاره وأعوانه. وقول اللعين هل لا ألقى عليه ربه كذا وهل لا أرسل معه الملائكة ليس لإقراره بالله وملائكته ورسله، لكن بناه على قول موسى عليه السلام، يعني إن كان الأمر على ما يقول فهل لا ضم إليه ملائكته وهل لا أظهر إليه تشريفه وكرامته. ثم قال الله تعالى فاستخف قومه، استفزهم بالقول واستنزلهم وعمل فيهم كلامه، فأطاعوه في تكذيب موسى، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن دين الله. واعلموا أنه في الغالب في كتاب الله كلمة الفاسق تأتي لمعنى الكافر. ثم قال الله تعالى فلما آسفونا، أي أسخطونا، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، ومعناه أنهم أفرطوا في المعاصي فاستحقوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا وألا نحلم عنهم، فأغرقناهم في البحر فجعلناهم سلفا، أي فريقا قد سلف، ومثلا وحديثا سائرا مسير المثل، يضرب بهم الأمثال ويقال مثلكم مثل قوم فرعون للآخرين لمن يجيء بعدهم. نسأل الله تعالى السلامة والحفظ والعافية وحسن الختام. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم.
1: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. نفذت قوات العدو صباحا تفجيرات في بلدتي حداثة ووادي برعشيت، وسجل تحليق للطيران المسير المعادي فجرا فوق منطقة صور، كما ألقت مسيرة معادية قنبلتين صوتيتين على طريق العزية المنصوري. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء 3 بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر في شأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن مطار رفيق الحرير الدولي، والبحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع الجلسة، ينفذ بعد ظهر اليوم وقفة احتجاجية للجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين. معيشيا، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب سجيع عطية لإطلاع وزير الطاقة والمياه على ورقة سياسة قطاع الكهرباء. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسيطر حاليا على مضيق هرمز، وتعهد بمواصلة العمل لإبقاء الوضع على هذا النحو بحسب ما أفادت روسيا اليوم. يأتي ذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي خلال فعالية في البيت الأبيض أمس أن الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران لن تكون طويلة، مشيرا ردا على سؤال حول مدتها إلى أنه يعتقد أنها لن تكون طويلة جدا. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجمات جديدة على إيران في الأوقات التي تراها مناسبة. وإلى الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت فجرا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، وأوضحت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. في الأراضي المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس قرية المغير شرقي رام الله، وأغلقت مدخلها الرئيس بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين، في حين أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على شمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محلة كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين. مهما بعدت المسافات، يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
6: تعلم أحكام قراءة القرآن
7: اقرأ القرآن،
6: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن، دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك سبحانك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن تحفظنا من الزلل، إنك على كل شيء قدير. نتابع أيها الأحبة في الوجوه والنظائر في الألفاظ التي جاءت في القرآن واستعملت لعدة معان، لفظ واحد جاء لعدة معان. من هذه الألفاظ كلمة الرحمة وردت على أوجه عديدة، منها الإسلام، الرحمة بمعنى الإسلام، الرحمة بمعنى المغفرة، الرحمة بمعنى الجنة. الله تعالى قال ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في الجنة. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، يعني وعد، الله لا يجب عليه شيء، الله يدخل المؤمنين الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى. كتب على نفسه الرحمة يعني المغفرة. يختص برحمته من يشاء، يختص بالإسلام من يشاء، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا كلمة واحدة اجت بعدة معاني. كلمة الفتنة وردت بمعنى الشرك، جاءت بمعنى الإثم. الشرك بتعرفوا المثال، قول الله تعالى في سورة البقرة والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك الكفر الذي أنتم عليه أكبر من القتل. اللي بيراجع سبب نزول الآية وينظر ماذا قال أهل التفسير فيها كالطبري وابن الجوزي وغيرهما يعلم أن الآية ليس معناها النميمة، مش أنه صار مشكل بين اثنين أو بين أربعة أو بين عشرة بسبب نقل القول بسبب النميمة، فهذا هذا يكون أشد عند الله تعالى من القتل. لا، كل المسلمين، العالم والجاهل من المسلمين يعرف أن القتل أعظم إثما من نقل القول من النميمة أو من الغيبة. فما منفسر والفتنة أشد من القتل بالغيبة أو بالنميمة؟ واحد من المسلمين قتل واحد من الكفار بالحرم وبالأشهر الحرم، كان هذا الكافر يؤذي المسلمين أذى شديدا، فصاروا يعيبوا أنه قتلتوا أنتوا بالحرم وبالأشهر الحرم، فنزلت الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. الشرك الذي أنتم عليه أيها الكفار أكبر من القتل في الحرم وفي الأشهر الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوك حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اجت كمان بمعنى الإضلال، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. الإضلال، يفسروا الآيات المتشابهة على ظاهرها حتى يوقعوا الناس بالضلال، فبيقولوا الرحمن على العرش استوى، يقولون جلس والعياذ بالله، ويتركون المعاني اللي هي بتوافق عليها اللغة وتوافق ليس كمثله شيء. وتأتي كلمة الشرك بمعنى الإثم كما في سورة التوبة، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الفائدة انتهت. نكمل فيما بدأنا به من الوقف والابتداء، قلنا في وقف قبيح وفي وقف تام وكافي وحسن، وقلنا الابتداء في منه كمان حسن وكافي إلى ما هنالك. قال الإمام السيوطي قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، مش قلنا نحن ما بنترك مثلا الناصب دون المنصوب، معطوف دون المعطوف عليه ونحو ذلك. قال ابن الجزري إنما يريدون به الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه، لأنه ما في بالقرآن وقف واجب بحيث يأثم تاركه إلا بحالات. شو بيقول ابن الجزري؟ وليس في القرآن من وقف يجب، ما في وقف واجب يعني بمعنى أنه حرام اللي بيتركه عليه معصية، ولا حرام، وما في وقف حرام غير ما له سبب إلا إذا في سبب بيستدعي التحريم، كما قال شارح الجزرية
الشيخ زكريا الأنصاري، قال إلا إذا كان هناك سبب يستدعي التحريم، كأن قصد الوقف على وما من إله وقف، ما قال إلا الله وإني كفرت وقف ونحوهما من غير ضرورة، ما في ضرورة أن يوقف، تقصد أن يوقف هون بس أكيد في نية المتابعة، مش أنه بنيته أنه هو بده يحرف معنى الآيات، هذا بيكون خرج عن الإسلام اللي بيحرف معنى، يقصد تحريف معنى الآية. قال من غير ضرورة حرمة، ومع عدم القصد فالأحسن أن يجتنب الوقف على ذلك للإيهام. اسمعوا شو بقول ابن الجزري، قال ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه، اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله فإنه يكفر، فضلا عن أن يأثم. طيب الآن سنتكلم عن وقف بسموه وقف التعسف، نحن بنوقف على الأماكن اللي حطونا العلماء عليها إشارات الوقف، ما بنوقف في أي موقع، لا نقف بحيث يكون المعنى ناقصا. بعض القراء بيتكلفوا أن يوقفوا بصيروا كأنهم بده يغيروا إعراب الآية، حتى بعض المعربين، اسمعوا كلام أهل العلم، تطلق هذه التسمية وقف التعسف على بعض الوقوف التي يتكلفها بعض القراء أثناء قراءتهم، فتراهم يتعمدون الوقوف على غير المألوف من مواضع الوقوف مستندين في ذلك إلى ما يتكلفه بعض المعربين، يعني اللي بيشتغلوا بالإعراب، حين يجنحون في إعرابهم إلى ما فيه تعسف قد يؤدي بالمعنى إلى الإغراق في الغرابة. هلأ بالأمثلة حيتوضح معنى هذا الكلام. قال ابن الجزري رحمه الله ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا أو ابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه، لكن ماذا نفعل؟ قال بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه. من أمثلة هذا الوقف اللي هو فيه تعسف وفيه تكلف وبيوهم غير المعنى المراد، الوقف على وارحمنا أنت بآخر البقرة، واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. شو بيعمل هو؟ بيقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت، وارحمنا أنت، رجع بيقول مولانا فانصرنا، يعني على معنى النداء، يعني على زعمه أنه يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما هيك أهل التحقيق، أهل العلم، أهل التفسير اللي أعربوا القرآن ما قالوا هيك إعراب، ليش عم تعمل هيك؟ ومن ذلك الوقف على تشرك بسورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، هيك منيح، أو وصول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مش بتقرأ بتقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنه يعني قسم، ما هيك قالوا إعرابها. ومنه من هذا الوقف اللي هو تعسف وما تشاءون إلا أن يشاء، توقف، ما مطلوب توقف هون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا بيوقف عند يشاء، بيترك هذا الفعل بدون فاعل وبيبدأ الله رب العالمين، الجملة يعني مبتدأ أو خبر. من قال هذا؟ من أهل التحقيق، من أهل العلم المعتمدين. قال ابن الجزري فكل هذا تعسف وتمحل وتحريف للكلم عن مواضعه، وأيضا من التعسف والتكلف قول بعضهم عينا فيها تسمى سلسبيلا، شو بيعمل؟ بيقف عينا فيها تسمى، يعني مسمات معروفة، بيبتدئ سلسبيلا انه هيدي سل يعني بمعنى اسأل، وسبيلا يعني اسأل طريقا موصلا اليها، سلسبيلا كلمة وحدة. يقول ابن الجزري تعليقا على هذا الوقف وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنها كلمة واحدة، سلسبيلة كلمة واحدة، مش سل يعني بمعنى سأل بعدين سبيلا يعني طريقا، هي عين تسمى سلسبيلة، شو قلنا بالتفسير السورة الماضية أنه لسلاستها وعذوبتها سميت بذلك.
طيب هنا فائدة أخرى، أحيانا يأتي على القارئ آيات طويلة ما بيساعدك نفسك، لا يساعدك أن تقرأ هذه الآية، أحيانا ما بتلاقي الوقف أنه هون في وقف جائز، بيقول لك مثلا الواصل أولى الواصل أولى. طيب كيف نقدر نقرأها بالبقرة في هيك آيات سورة يوسف؟ أحيانا بيكون في مقول القول يعني قول الكافرين بس طويل وفي جمل اعتراضية، شو بدنا نعمل؟ فبيقولوا يغتفر في طول الفواصل بطول الآيات بالآيات الطويلة، والجمل المعترضة أحيانا بيكون في جملة معترضة بالكلام، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، في جملة معترضة ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال ونحو ذلك. وفي حالة جمع القراءات عم يقرأ بجمع القراءات، بيقرأ برواية حفص عن عاصم بخلص الآية برجع بعيدها برواية أخرى رواية ثالثة رابعة بيستوفي الأوجه، وقراءة التحقيق والترتيل يعني عم يقرأ بتؤدة على مهله، هون بدك نفس يساعد إذا الآية طويلة. قال يغتفر في هذا ما لا يغتفر في غيرها، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر من الأشياء اللي بالأصل بيقولوا ما توقف هون، ولو كان لغير ذلك لم يبح لأنه الآية طويلة، مع أنه بيكون في عطف بس بتوقف، وهذا الذي سماه بعض العلماء المرخص ضرورة. ابن الجزري مثله بنحو قبل المشرق والمغرب، أو بتوقف بسورة البقرة بالآية والنبيين. هلا أقرأ لكم الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، عم تقرأ قراءة بطيئة، أنا قرأتها بسرعة فبتقف عند قبل المشرق والمغرب. طيب بتكمل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خلص نفسك بتقف. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، توقف. والموفون بتكفي، مع أنه في عطف بس الآية طويلة، ماذا ستفعل؟ هذا هو أيها الأحبة. الآن إن شاء الله تعالى سنقرأ سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما مددنا المفصل، قرأنا بالقصر. اللام أرسلنا، نظهر اللام، لام مخرجها من أول حافة اللسان مع ما يليها من الحنك الأعلى إلى آخر الحافة، مثلا نقول هذا اللسان هون حافة، هي طرف لإلها أول حافة هون آخر الحافة، من هون بيطلع مخرج اللام. في جزء هلالي، هذا الجزء الهلالي طرفه من نخرج النون لما بيطلع إلى الحنك الأعلى، اللام من هون من حافة اللسان من أولها إلى آخره، لو افترضنا هذا اللسان يعني. فما منقول أرسلنا، أرسلنا بدنا نبين اللام، أرسلنا نظهر اللام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، نخفي النون، الذال من حروف الإخفاء، صف ذاتنا، الذال من حروف الإخفاء، لا نضع اللسان على مخرج النون، يبقى اللسان منخفضا، نقرب اللسان نهيئه لمخرج الذال، الغنة تأخذ شكل الحرف الذي يأتي بعد النون، إذا كان حرف مستفل تكون الغنة مستفلة مرققة. أنذر، لاحظ الفرق بين أنذر ومنذر وبين ينظرون، ينظرون في ينظرون الإخفاء الغنة مفخمة لأن الضاء حرف تفخيم حرف استعلاء، عرفنا يا أحبابنا. أن أنذر، لماذا رققنا الراء؟ لأنها ساكنة وسبقت بكسرة قبل مكسور، وقد مر معنا هذا. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، إدغام بغنة، نذير، أدخلنا التنوين في الميم لأن الميم من حروف الإدغام، من حروف ينمو، إدغام بغنة. أن يعبدوا الله، طب هذه النون ساكنة ليش حركوها بالكسر؟

آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. واستغشوا، الغين مفخمة ولكن مش بأعلى درجات التفخيم وما تضم الشفتين هكذا فتقول واستغشوا، ليس هكذا، واستغشوا حصل التفخيم. وأصروا، فخم الراء مع تشديدها، مضمومة فإذا هي مفخمة. ثم إني دعوتهم جهارا، لاحظنا جئنا بالجيم المكسورة ثم الهاء ليست مفخمة، ها جهارا، ثم انتقلنا إلى تفخيم الراء المفتوحة. ثم بين الضم في الثاء، ثم إني مدينا المنفصل، نحن بدأنا أنه ما عم نمده بس تعودنا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. إدغام متماثلين شفوي، عليكم ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، تماثل يقتضي الإدغام، عليكم عليكم مدرارا، ندخل الميم في الميم، يرسل فخمنا الراء لأنه ساكنة وقبل ضمه، يرسل مش قلنا إذا سكنت وقبلها ضم أو فتح مثل العرش، وهون ير تفخم الراء، يرسل. ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال، هذا الإخفاء الشفوي من أحكام الميم الساكنة، إذا جاءت بعد الميم الساكنة باء نفس المخرج الميم والباء بس ما في إدغام، مش على طول إنه هذا حرف وهذا حرف من نفس المخرج ولكن حرفان مختلفان بنقول في إدغام، لا لا يقتضي. فهنا نخفي هذه الميم لا نظهرها وإنما نخفيها فنقول يمددكم على الغنة، يمددكم بأموال، لا نقول يمددكم بأموال، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد جيب القلقلة، وقد خلقكم، هذه من الكلمات اللي بنتمرن عليها لأنه لام مستفلة بعدين قاف مستعلية وقبل اللام في الخاء المستعلية فبدك تطلع وتنزل، وقد خلقكم أطوارا، مش أطوا أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبتكم، نون ساكنة بعدها باء، تقلب هذه النون الساكنة ميما بدون تشديد، ميم مخفات، أنبتكم مثل بيشبه الإخفاء الشفوي اللي مر، ويمددكم بأموال نفس اللفظ، وفي الموضعين في الإقلاب وفي الإخفاء الشفوي نقفل الفم حتى يتحقق خروج الميم، أما إذا فتحت أو تركت فرجة خفيفة فتحة وين الميم؟ يعني ما منقول أنبتكم ولا منقول ويمددكم بأموال، هذا ما كان في الماضي عند القراء، هذا استحدث من 50 أو 60 سنة أو أكثر قليلا عند بعضهم وليس عند كل القراء. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم فيها، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، كمان الميم تظهر، الميم تظهر يعتنى بإظهارها إذا جاء بعدها الفاء أو الواو، عليهم ولا هنا يعيدكم فيها حتى ما تختفي، ما تقول يعيدكم.

0: فيها يطلعهن زائدة، لأنه الميم والفاء نفس المخرج، الميم بإطباق الشفتين والفاء بتحط أطراف الثنايا العليا بطن الشفة من الداخل، الشفة السفلى. قول أف أو إف ببين مخرج الفاء، والميم من الشفتين بإطباق الشفتين، الواو من الشفتين بس بدون إطباق، بتقول أو أم من الشفتين. ثم يعيدكم فيها، ما مجيبهن زائدة، يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى سورة نوح. سورة نوح بتصور لنا، بتحكي لنا يعني جهاد وصبر هذا النبي العظيم، 1000 سنة إلا 50 يدعو قومه وهو صابر، ويؤذونه ويضربونه. وبتورجيك وترينا هذه السورة كيف تعنت الكافرين بالكفر، وكيف أخذهم الله تعالى بالعذاب الأليم، عبرة لألنا وعبرة لأهل مكة، لأن هذه السورة مكية وهي 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، خوف قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قبل ما يجيهم عذاب الآخرة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أضافهم إلى نفسه إظهارا للشفقة، يا قومي، لأنه يريد بهم الخير. إني لكم نذير مخوف مبين، أن يعبدوا الله، ادخلوا في الإسلام، وحدوا الله، واتقوه يعني احذروا العصيان، وأطيعون يعني أطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه، ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. ماذا يحصل؟ يغفر لكم، إذا أطعتوا آمنتوا، يغفر لكم من ذنوبكم، بعضهم قال من صلة، يعني يغفر لكم ذنوبكم. الإسلام بيمحي الكفر، والكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام كما تعلمون يمحى الكفر وكل الذنوب. يغفر لكم من ذنوبكم، وبعضهم قالوا هذه للبيان بيانية، كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الأوثان كلها رجس. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، الموت، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هون لو شرطية، جوابها محذوف، يعني لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء آجالكم لآمنتم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بعدين سيدنا نوح عليه السلام يخبر ربنا عن عبده ورسوله نوح أنه اشتكى إليه، يشتكي إلى الله، وخيك مطلوب نحن نخلي شكوانا لله عز وجل، يشكو إلى الله ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة اللي هي 1000 سنة إلا 50، وما بين لقومه ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم. فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دائبا بلا فتور، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، نفورا وإعراضا عن الطاعة وعن الإيمان. طب ليش نسب الفرار لدعائه؟ قال لحصول الفرار عنده، وإلا هو منه الدعاء ليس سببا للفرار على الحقيقة، هي المشكلة عندهم، الخلل فيهم، يعني مثل الآية فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، يعني الآيات أو القرآن، رجسا إلى رجسهم، والقرآن لا يكون سببا لزيادة الرجس. وكان الرجل يذهب بابنه إلى نوح عليه السلام فيقول احذر هذا فلا يغرنك، فإن أبي قد وصاني به، يعني وصاني بالكفر به، جيل ورا جيل بحذره من سيدنا نوح بيأذوه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم، يعني اكتفي بذكر المسبب، يعني ذكرت المغفرة والمراد ما هو سبب للمغفرة اللي هو الإيمان، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يعني حتى يؤمنوا جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يريدون أن يسمعوا، سدوا مسامعهم، واستغشوا ثيابهم وتغطوا بثيابهم لئلا يبصروني، لا يريدون أن يروا نبي الله نوح حين ينصحهم ويأمرهم بالإيمان. وأصروا، أقاموا على الكفر واستكبروا استكبارا، ومأكد بالمصدر كمان للدليل على فرط استكبارهم، تعظموا عن إجابتي، تكبروا تكبرا عظيما. استعمل معهم عدة أساليب. ثم إني دعوتهم جهارا، يعني مجاهرا بالمحافل. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني خلطت دعائهم بالعلانية بدعاء السر. أول شيء بالسر، بعدين بالعلن، بعدين سر وعلن. وهكذا يفعل الآمر بالمعروف، ببلش بالأهون بعدين بيطلع شوي شوي. واحد عاصي أنت عم تجيبه مش دغري بتقول له هذا اللي عم تعمله حرام، وهذا حرام، وهذا كبائر، وهذا كذا وهذا كذا، وأنت تخشى أن يفر منك ولا يسمع العقيدة ولا يترك أي شيء من المحرمات. شوي شوي، واحد كافر ترجو أن يقبل منك إذا كلمته بينك وبينه، ما بتحكي قدام الناس. فافتتح بالمناصحة في السر، وهذا أدعى للقبول وأرجى. فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة، لأن الجهار فلما لم يؤثر ثلث بشو؟ بالجمع بين الإصرار والإعلان. وثم تدل على تباعد الأحوال، يعني هذا بوقت وهذا بوقت تاني وهذا بوقت بعده، لأن الجهار أغلظ من الإصرار، والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. مش قلنا تدرج معهم؟ فقلت استغفروا ربكم. استغفروا ربكم يعني من الشرك، يعني ادخلوا في الإسلام، يعني آمنوا. أنه الاستغفار شو هو؟ استفعال، طلب الشيء. استغفار يعني طلب المغفرة. وكيف تكون المغفرة للكافر؟ بالإسلام، بالإيمان. فإن كان المستغفر كافرا فهو من الكفر، وإذا كان مسلم عاصي كيف الاستغفار؟ من الذنوب بيكون. يعني استغفروا كأنه بديل، أو هو بديل عن آمنوا، لما كان الاستغفار يقبل بعد الإيمان. الكافر يستغفر من كفره بدخوله في الإسلام، وإلا قوله استغفر الله لا ينفعه ما دام كافرا، لأن الله لا يغفر للعبد ما دام كافرا. نوح عليه السلام قال لقومه استغفروا ربكم، يعني أسلموا، آمنوا بي واستغفروا الله يغفر لكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء هم بمعنى المطر، مثل ما قال الشاعر، إذا نزل السماء بأرض قوم، نزل المطر يعني. إذا أسلموا شو بيصير؟ عم يرغبهم. يرسل السماء عليكم مدرارا، كثيرة الدرور، الانصباب. طب ما السماء لفظة مؤنث، ليش ما إجت الآية مدرارة؟ قال لأنه هيدا مدرارة مفعال بيستوي فيه المذكر والمؤنث، بيقولوا رجل معطار وامرأة معطار، واللي نسمع منه بالتاء نادر. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، أولاد، ويجعل لكم جنات بساتين، ويجعل لكم أنهارا تجري في بساتينكم، جارية لمزارعكم وبساتينكم. وكانوا يحبون الأموال والأولاد فحركوا بذلك على الإيمان. وهذه أشياء بتميل إليها الطباع البشرية. وقيل لما كذبوه بعد طول تكريره الدعوة حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة أو 70 سنة، الله أعلم. فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله الخصبة ورفع عنهم ما كانوا فيه. وعن عمر رضي الله عنه أنه خرج للاستسقاء فما زاد على الاستغفار، فقالوا له ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. مجاديح جمع مجدح، هو يعني نجم. هذا النجم لما بيطلع بالشتاء، في الشتاء كانوا العرب بحركة بعض النجوم وطلوعها في وقت معين بيعرفوا انه في مطر. اكيد الله خالق كل شيء، سيدي يعني اسباب. فقال لهم لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، يعني شبه سيدنا عمر الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ، وقرأ لهم هذه الآيات. كمان الأنواء جمعنا اللي هو النجم اللي حكينا عنه. وعن سيدنا الحسن البصري أن رجلا شكى إليه الجدب، فقال له استغفر الله. إجا واحد تاني شكى إليه الفقر، والثالث قلة النسل، والرابع شكى إليه قلة ريع أرضه، فهذا قال له استغفر، هذا قال له استغفر. فقال له صاحبه الربيع بن صبيح أتاك رجال يشكون أبوابا فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فشو قال له؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا الاستغفار فيه سر، فيه سر عظيم ينفع للرزق وتفريج الكرب، المداومة عليه والإكثار منه. وقد جاء في الحديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة بتوب بيرجع للذنب، ما أصر من استغفر. ولا كبيرة مع الاستغفار، الرسول قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأنه أحيانا الإصرار على الصغيرة بيصير بينكتب على الواحد ببعض الصور معصية كبيرة. وبعدين رب العالمين الله جعل في بعض أنواع الاستغفار يعني تغفر الكبائر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر له وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف من أكبر الكبائر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. إن شاء الله نكملها في الحلقة القادمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن.
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة.
2: Experience a safe learning environment at AICP schools.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه جنوبي لبنان وسط ترقب لنتائج الحراك الأمريكي الضاغط باتجاه عقد جولة جديدة من المفاوضات في روما في شهر أيلول الجاري بمعزل عن التصعيد الأمريكي الإيراني، رغم أن المخاوف تبقى مستمرة من انعكاس وضع المنطقة على الميدان اللبناني الهش. وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية أن واشنطن حريصة على مواصلة حراكها في إطار حل الأزمة اللبنانية الإسرائيلية، لا سيما بعد التقدم الكبير الذي شهده الملف في الفترة الماضية مع بدء عقد مفاوضات مباشرة تاريخية بين الطرفين وتوقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، والمساعي ستبقى مبذولة لاستمرار هذا المسار. وفي ظل الانسداد السياسي والتصعيد الميداني يتصدر مؤتمر باريس المرتقب لدعم الجيش اللبناني الواجهة. وقالت مصادر سياسية أن سقوف التوقعات حيال النتائج المتوخاة من المؤتمر تبقى محكومة بآليات التوازنات الدولية المعقدة. هذا ولا تزال التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني طاغية، حيث يزداد الواقع الميداني توترا وسخونة جراء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بعشرات الغارات مناطق جنوبية متعددة في الساعات الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه لبنان تكثيف اتصالاته الدبلوماسية من أجل ضغط الخارج على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع عملياتها العسكرية على الأراضي اللبنانية والانسحاب من القرى التي تحتلها في الجنوب، من دون أن يسجل حتى الساعة أي خرق في المشهد الميداني الذي لا يزال يشهد تصعيدا عسكريا. وفي آخر التطورات نفذت قوات العدو صباحا تفجيرات في بلدتي حداثة ووادي برعشيت، وسجل تحليق للطيران المسير المعادي فجرا فوق منطقة سور، كما ألقت مسيرة معادية قنبلتين صوتيتين على طريق العزي المنصوري. في المواقف قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية أن الأهداف الرئيسة للمفاوضات هي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، وأنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وتابع عون يقول أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي، معتبرا أن أمام لبنان فرص كثيرة والمهم ألا نضيعها في الحسابات الضيقة وأن نتعلم من الماضي ونستخلص عبارة لبنان مستقبل أفضل لبناء مستقبل أفضل. وفي السياق عرض الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع العامة في البلاد وبصورة خاصة الوضع الأمني والمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وفق بيان للرئاسة اللبنانية. إلى ذلك أفيد أن هناك تعويلا لبنانيا على مؤتمر باريس لتأمين دعم واسع للجيش اللبناني يتلائم مع المرحلة والتحديات بما يمكنه من أداء مهامه لحصر السلاح والانتشار على الحدود وضبطها والحفاظ على الأمن والاستقرار. كذلك هناك سعي فرنسي وجهد يبذل من أجل نجاح المؤتمر ودعم الجيش سواء بالتدريب أو المساعدات العينية والمادية واللوجستية. وتبقى للمعلومات أيضا فأن الاجتماع التحضيري ممكن أن تصدر عنه مقررات أو بيانات أو حتى الإعلان عن برنامج للمساعدات مع جدول زمني، لكن لا شيء محسوما بعد، علما أن هناك تأكيدات فرنسية حصل عليها لبنان بأن الدعم سيبقى مستمرا من جانب باريس على صعيد التعاون الثنائي الفرنسي اللبناني. هذا وتعقد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة قبل ظهر اليوم لقاء تشاوريا في حضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المساهمة بقوات في اليونيفيل وممثلي الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر في شأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقع ضمن مطار رفيق الحرير الدولي والبحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. بالتزامن مع الجلسة تنفذ بعد ظهر اليوم وقفة احتجاجية للجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وأنصاف المتعاقدين. معيشيا تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب سجي عطية للإطلاع وزير الطاقة والمياه على ورقة سياسة قطاع الكهرباء. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة نعمة هاشم بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 702 060. إذن المريضة نعمة هاشم بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من أي فئة. للتواصل 71 702 060. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711
4: 05 813 277.

أرحب بكم من جديد. هددت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا إذا سمحت الدول التي تستضيفها باستخدام أراضيها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجمهورية الإيرانية في تصعيد جديد يعكس اتساع نطاق التوتر بين طهران وواشنطن. وكانت واشنطن صعدت إجراءاتها ضد طهران اقتصاديا إلى أقصى الحدود وعسكريا على نحو مضبوط، فهي تواصل مساعيها لانتزاع ورقة مضيق هرمز من يد إيران، مكررة ادعاءاتها حول سيطرتها النظيفة عليه على الرغم من استمرار استهداف الملاحة فيه وارتفاع أسعار الطاقة من جراء إغلاقه، وفي موازاة إعلان الولايات المتحدة ضرب قدرات عسكرية وبحرية إيرانية. أكدت إيران أنها ستواصل الرد، بينما كشفت تقارير أمريكية عن مساعي داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب لضبط مستوى التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل. في الغضون قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح أننا نحقق نتائج جيدة جدا مع إيران ونسيطر الآن على مضيق هرمز وسنواصل العمل على إبقاء الوضع على هذا النحو. وبشأن مضيق هرمز أظهرت بيانات الشحن الأولية اليوم أن 6 سفن لنقل البضائع عبرت المضيق أمس بانخفاض عن 11 سفينة في اليوم السابق وأقل بكثير من متوسط 10 أيام البالغ حوالي 13 سفينة بحسب رويترز. وإلى الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت فجرا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية أثر العدوان الإيراني. وأوضحت أن أصوات الانفجارات إذ سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت مديريات الساحل الغربي ب14 صاروخا باليستيا وأسقطن عددا من المسيرات. وجهت الحكومة الألمانية رسميا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المطار مطلع الشهر الماضي، معلنة سلسلة من الإجراءات العقابية ردا على ذلك، بينها إغلاق قنصلية ومركز ثقافي روسيين في برلين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن جولة جديدة من المحادثات ستجرى في فنزويلا بين الحكومة المؤقتة والمعارضة في غضون 10 أيام، مشيدا في الوقت ذاته بمزايا الاتفاق النفطي المبرم في كاراكاس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجة الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر بخاصة على المرتفعات الشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 27، أما في الداخل من 19 إلى 36 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
6: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة مقابل محطة نديم خير، وذلك يوم الخميس في 3 أيلول الساعة 8:30 مساء بإذن الله. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات معادية صباحا في حداثة ووادي برعشيت، وقوى معادية توغلت في مزرعة حلتة وحصرت منازل. مسيرة ألقت قنبلتين صوتيتين على طريق العزية المنصوري. الرئيس عون عرض مع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك أوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام. وزير الزراعة نزار هاني تابع ملفات المزارعين والبلديات وبحث في تطوير ما بعد القطاف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسيطر على مضيق هرمز، والحملة العسكرية ضد إيران لن تكون طويلة. الكويت التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل الصحافي رامي نوفل من بلدة إذنا غرب الخليل فجر اليوم. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا خلال 10 أيام. القوات الجوية الأوكرانية أسقطن 135 مسيرة روسية الليلة الماضية فوق مناطق عدة في البلاد. أخيراً الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ساحلاً وجبلاً واحتمال تساقط الرذاذ جبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: والصلح خير، وقال عز من قائل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم، بالمودة وترك النزاع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال الحافظ النووي: السلامة في اليد، وجمعها سلاميات، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، كما استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. يقول العلماء عن قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، هي صفة توضيحية فيها بيان تجديد هذه الصدقات على الإنسان صبيحة كل يوم في مقابلة ما أنعم الله تعالى به عليه في خلق تلك السلاميات من باهر النعم ودوامها التي هي نعمة أخرى، ومما يزيد العبد تيقظا لنعمة الدوام عليه أن الله تعالى قادر على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل آن، وهو في ذلك عادل في حكمه، فيتعين على العبد الشكر لهذه النعم. كيف؟ بالصدقة، بما يأتي في الحديث وغيره، مقابلة لتلك النعم بقدر الطاقة، مع ما ورد من أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى اندفاع البلاء عنها. الله الله. قوله عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الاثنين صدقة، أي يصلح بين اثنين مسلمين متهاجرين أو متخاصمين بأن يحملهما على الصلح الجائز، فهذا صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وهو كل ما ينتفع به من عرض الدنيا قليلا كان أم كثيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، وهي كل ذكر أو دعاء للنفس أو للغير وسلام عليه ورد وثناء بحق ونحو ذلك، مما فيه سرور واجتماع القلوب وتآلفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكذلك إلى سائر الطاعات كطلب العلم الديني وصلة الأرحام وزيارة الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي يزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو نحوهما. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى كون الإماطة صدقة أن فيها سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة مقابل محطة نديم خير، وذلك يوم الخميس في 3 أيلول الساعة 8:30 مساء بإذن الله. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا.
1: ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق.
2: لحظة ما معي محل كل هول.
1: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: الذي يقول:
1: سأظل أعلنها لتقتحم المدى، أنا ما عشقت كما عشقت محمدا. أفلا أحب من اهتديت بدينه وأذاقني طعم الهداية والهدى؟ إن كنت من أحباب أحمد كن معي واسلك صراط المؤمنين مرددا. هذا هو الذل الذي هو عزة، فاغرق بذاك تقربا وتوددا. والله لو أدركت عصر محمد لجعلت روحي يا نبي لك الفدا، ولرحت أفترش التراب لو اقتضى ألا تسير على التراب محمدا. إني لجأت إلى الخطابة علني أقوى على شحذ النفوذ مشددا، وظننت أني قد دخلت قلوبكم بخطابتي، لكن بدا لي ما بدا. فأقول قولي لا أراه مؤثرا، لكن يؤثر لو ذكرت محمدا. فترحبون وإن رجعت لذكره، فترحبون مجددا ومجددا. ورأيت حبك يا نبي عبادة، فقضيت عمري كله متعبدا. ها نحن بعدك يا محمد لم نزل نحمي العقيدة رغم ضوضاء العدا. فأقولها والكل في هذا معي متأشعريا لا تكن مترددا. ما زلت بعدك يا محمد مسلما، ما زلت بعدك يا نبي موحدا. أنا لا أفاخر في حطام زائل، لكن أفاخر أن اسمي أحمدا. أنا لا أفاخر في حطام زائل، لكن أفاخر أن اسمي أحمدا.

0: إذا اشتد الظلام فالقائد محمد عليه الصلاة والسلام.
1: محمديون.
0: إذا اشتدت المحن وعصفت الفتن فلنتمسك بالعظيم الفخيم الكريم محمد. في الرخاء والهناء قائدنا محمد، وعند البلاء واللأواء قائدنا محمد. في حياته كان القائد محمد، وبعد مماته يبقى القائد محمد. من عتمة الظلام وطغمة الظلام إلى فجر الهدى والخلاص من الردى، قائدنا محمد. رغم أنف كل المغرضين قائدنا محمد. على مر الأحداث والسنين قائدنا محمد. بالحال والقال وفي كل الأحوال قائدنا محمد. وستبقى ترفرف فوق الهامات راية قائدنا محمد، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآل محمد وصحب محمد وأتباع محمد.

الحب غراما وأثر عن حبيبي في فؤادي فاستقر وتغنى بجمال رائق لمحيا فيه شمس وقمر فيه نور وورود ولمى وندى صبح وبشرى في سحر ثغره أجمل لحنا من غنى كل شاد مطرب ليل السحر من يديه الجود يجري دافقا بركات مثل سحاح المطر يأسر القلب ويسبي حسنه يا بنفسي من سباني وأسر كيف أسلو وغرامي سافر كلما عن وافر الحسن حسر كيف أنسى طلعة الحسن التي وصفوها لحبيبي إن خطر سيدي مولاي سيدي مولاي مصباح الدجى جاء للحق ظهيرا فظهر حارت الأفكار في ليل الهوى وبنور المصطفى تهدى الفكر

في تيه بعيد من أبى، وإلى الرضوان من يقف الأثر. خسر الدارين من أنكره، ثابت الإيمان بالحسنى ظفر. يا حبيبي يا حبيبي، سيدي عبد أنا ومطيع كلما الحب أمر.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3-313-922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد توغلت قوات معادية داخل مزرعة حلتة في قضاء حصبية وأقدمت على تطبيق منازل، وذلك عقب اتصال من جانب العدو بعضو بلدية حلتة حاتم عبد العال والمختار عيسى عبد العال، وقد منع عدد من الأهالي من مغادرة منازلهم. كما يستهدف القصف المدفعي المعادي بلدة المنصوري، تزامن ذلك مع قيام آليات معادية بنقل جالونات مفخخة باتجاه البلدة، بالإضافة إلى توغل دبابة ميركافا وجرافة من نوع D9 في بلدة المنصوري. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك أوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي. معيشيا، عقد وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات في الوزارة تناولت مجموعة من القضايا الزراعية والتنموية، من دعم المزارعين وتعزيز صمودهم إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد الخطاف وتحديث قطاع تربية النحل، وصولا إلى توسيع فرص تسويق المنتجات الزراعية اللبنانية في الخارج. تربويا، طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان وزيرة التربية والتعليم العالي وأعضاء لجنة التربية النيابية بالتدخل الفوري والمسؤول لإعفاء طلاب الجنوب من رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والمهني في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها أهلنا في الجنوب وما خلفته الحرب والتهجير وتدمير المنازل والممتلكات من أعباء إضافية أثقلت كاهل العائلات. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسيطر حاليا على مضيق هرمز وتعهد بمواصلة العمل لإبقاء الوضع على هذا النحو بحسب روسيا اليوم. يأتي ذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي خلال فعالية في البيت الأبيض أمس أن الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران لن تكون طويلة، مشيرا ردا على سؤال حول مدتها إلا أنه يعتقد أنها لن تكون طويلة جدا. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجمات جديدة على إيران في الأوقات التي تراها مناسبة. من جانبه، هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. تم البحث خلال الاتصال في مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت وزارة الدفاع الروسية صباحا بأن ضربات قواتها أصابت مركزا لوجستيا في مقاطعة كييف كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية بحسب روسيا اليوم. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة نعمة هاشم بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من أي فئة. للتواصل يجرى الاتصال على الرقم 71 70 20 60. إذن المريضة نعمة هاشم بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من أي فئة. للتواصل 71 70 20 60. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

أكبر. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين.

الحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الطريقة الرفاعية والقادرية والطرق التي أحدثت بعدهما كالطريقة الشاذلية والنقشبندية والبدوية، طريقة سيدنا أحمد البدوي رضي الله عنهم، كل هذه الطرق وغيرها وهي نحو 40 طريقة أحدثها علماء أولياء يتجدد لهم الثواب على عدد من يتبعهم. الطريقة طريقة أهل الله كلها قربة إلى الله، سنة حسنة، ليست بدعة مذمومة.

يا نزارا لا يبالي من عدو في النزال، لم يزل حبك فينا راسخا مثل الجبال. لم تؤخرنا السهام، بعدكم جاء الحسام. من له ذاك الإمام كان نسرا في الأعالي. قد عرفناك عظيما وقويا وكريما وعطوفا ورحيما، قدوة بين الرجال.

كنت تحيا في سمو وشموخ وعلو، قلت دعكم من غلو، نحن أهل الاعتدال.

يا شهيدا وتقيا، ثوبنا يبقى نقيا، وبكم نلنا رقيا، وبذاكم لا نغالي. أنت علمت الألوف كيف نصطف صفوفا، نقطف اليوم القطوفا، أنت أسقيت الدواء.

حكي أنه كان رجل من بني إسرائيل على ساحل البحر، فرأى رجلا وهو ينادي بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا. فدنا منه وقال: يا عبد الله، ما خبرك؟ فقال له: اعلم أني كنت رجلا شرطيا، فجئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد صاد سمكة، فسألته أن يعطيني إياها فأبى، فسألته أن يبيعها لي فأبى، فضربت رأسه بصوتي وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. فبينما أنا سائر بها إذ عضت السمكة على إبهامي، فحاولت أن أخلص إبهامي منها فلم أقدر، فجئت إلى عيالي فحاولوا أن يخلصوا إبهامي منها فلم يقدروا إلا بعد تعب شديد، فأصبح إبهامي قد ورم وانتفخ، ثم انتفخت منه عيون من آثار أنياب هذه السمكة. فذهبت إلى طبيب، فلما نظر إلى إبهامي قال: هذه آكلة بلا شك، وإن لم تقطع إبهامك هلكت. فقطعت إبهامي، ثم ضرب الألم على يدي فلم أطق النوم من شدة الوجع، فقيل لي: اقطع كفك، فقطعتها وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني شديدا، وجعلت أستغيث من شدة الألم، فقيل لي: اقطعها من المرفق، فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد وضرب الوجع على عضدي أشد من الألم الأول، فقيل لي: اقطع يدك من كتفك وإلا سرى الألم إلى جسدك كله، فقطعتها. فقال لي أحد الناس: ما سبب ألمك؟ فذكرت له قصة السمكة، فقال: لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة فاستحللت منه واسترضيته ما قطعت من أعضائك عضوا، فاذهب إليه الآن واطلب رضاه قبل أن يأكلك الألم. قال: فلم أزل في طلبه في البلد إلى أن وجدته، فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي، فقلت: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا، وذكرت له ما جرى علي وأريته يدي كيف قطعت. فبكى حين رآها وقال: يا أخي، قد أحللتك منها. فقلت: يا سيدي، سألتك بالله، هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال: نعم. قلت: اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي، وقد أخذ مني ما رزقتني، فأرني فيه آثار قدرتك. فلنتق الله جميعا قبل الفوات والممات.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

0: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.

أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه جنوبي لبنان وسط ترقب لنتائج الحراك الأمريكي الضاغط باتجاه عقد جولة جديدة من المفاوضات في روما في شهر أيلول الجاري بمعزل عن التصعيد الأمريكي الإيراني، رغم أن المخاوف تبقى مستمرة من انعكاس وضع المنطقة على الميدان اللبناني الهش. وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية أن واشنطن حريصة على مواصلة حراكها في إطار حل الأزمة اللبنانية الإسرائيلية، لا سيما بعد التقدم الكبير الذي شهده الملف في الفترة الماضية مع بدء عقد مفاوضات مباشرة تاريخية بين الطرفين وتوقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، والمساعي ستبقى مبذولة لاستمرار هذا المسار. وقد أفادت مصادر صحفية بأن المفاوضات السياسية بين لبنان والجانب الإسرائيلي ستعقد في روما، والعسكرية قد تكون في مدينة تامبا في فلوريدا الأمريكية. وقالت مصادر أمريكية أن الحكومة الإسرائيلية ترفض أي انسحابات جديدة من جنوب لبنان قبل إكمال العمل بالمناطق النموذجية، مضيفة لبنان يؤكد للأمريكيين قيامه بعمله في المناطق النموذجية من دون إعلام. وذكرت أن السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى يقوم بدور الوسيط بين جميع الجهات، وقد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسليم تلة علي الطاهر في قضاء النبطي. ولفتت المصادر إلى أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي يبحثان رسميا مصير المفقودين اليهود منذ ثمانينيات. وفي ظل الانسداد السياسي والتصعيد الميداني يتصدر مؤتمر باريس المرتقب لدعم الجيش اللبناني الواجهة. وقالت مصادر سياسية أن سقوف التوقعات حيال النتائج المتوخاة من المؤتمر تبقى محكومة بآليات التوازن الدولية المعقدة. هذا ولا تزال التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني طاغية، حيث يزداد الواقع الميداني توترا وسخونة جراء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بعشرات الغارات مناطق جنوبية متعددة في الساعات الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه لبنان تكثيف اتصالاته الدبلوماسية من أجل ضغط الخارج على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع عملياتها العسكرية على الأراضي اللبنانية والانسحاب من القرى التي تحتلها في الجنوب، من دون أن يسجل حتى الساعة أي خرق في المشهد الميداني الذي لا يزال يشهد تصعيدا عسكريا. في آخر التطورات، توغلت قوات معادية داخل مزرعة حلتة في قضاء حصبية وأقدمت على تطويق منازل، وذلك عقب اتصال من جانب العدو بعضو بلدية حلتة حاتم عبد العال والمختار عيسى عبد العال، وقد منع عدد من الأهالي من مغادرة منازلهم. كما يستهدف القصف المدفعي المعادي بلدة المنصوري. تزامن ذلك مع قيام آليات معادية بنقل جالونات مفخخة باتجاه البلدة، بالإضافة إلى توغل دبابة ميركافا وجرافة من نوع D9 في بلدة المنصوري. ونفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرات ضخمة في بلدة القنطرة، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني. إلى ذلك أفيد أن هناك تعويلا لبنانيا على مؤتمر باريس لتأمين دعم واسع للجيش اللبناني يتلائم مع المرحلة والتحديات بما يمكنه من أداء مهامه لحصر السلاح والانتشار على الحدود وضبطها والحفاظ على الأمن والاستقرار. كذلك هناك سعي فرنسي وجهد يبذل من أجل نجاح المؤتمر ودعم الجيش، سواء بالتدريب أو المساعدات العينية والمادية واللوجستية. وتبقى للمعلومات أيضا فأن الاجتماع التحضيري ممكن أن تصدر عنه مقررات أو بيانات أو حتى الإعلان عن برنامج للمساعدات مع جدول زمني، لكن لا شيء محسوما بعد، علما أن هناك تأكيدات فرنسية حصل عليها لبنان بأن الدعم سيبقى مستمرا من جانب باريس على صعيد التعاون الثنائي الفرنسي اللبناني. في المواقف، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الألمائي الهولندي الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، وقال إن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن من خلال استمرار القصف وتدمير القرى وجرف المنازل والممتلكات. وأكد أن الجيش يقوم بعمله كاملا في المناطق النموذجية التي أعاد انتشاره فيها، وكل ما يقال خلاف ذلك يستهدف دوره والتشكيك بالتزامه. وأوضح أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية. وأعرب الرئيس عون عن تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل في الجنوب نظرا للدور المهم الذي يقوم به. وكان الرئيس عون عرض مع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك أوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي.
في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر في شأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن مطار رفيق الحرير الدولي والبحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. بالتزامن مع الجلسة تنفذ بعد ظهر اليوم وقفة احتجاجية للجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة نعمة هاشم بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 70 20 60. إذن المريضة نعمة هاشم بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من أي فئة. للتواصل 71 70 20 60. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات ضد الجمهورية الإيرانية، بحسب وكالة فرانس بريس. وقال في بيان نقله التلفزيون الرسمي، استهدف الجيش صباح اليوم بالصواريخ والمسيرات أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت. أضاف يقول إن مواقع قوات الجيش الأمريكي قاتل الأطفال وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بصواريخ ومسيرات الجيش. وفي وقت سابق أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الضربات الإيرانية المتكررة على البلاد عقب الهجوم الأخير الذي استهدف الدولة الخليجية الصغيرة فجرا إثر تجدد تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة، بحسب وكالة فرانس بريس. وقالت في بيان أن الضربات على الكويت تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي. من جهة أخرى، هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسيطر حاليا على مضيق هرمز، وتعهد بمواصلة العمل لإبقاء الوضع على هذا النحو بحسب روسيا اليوم. يأتي ذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي خلال فعالية في البيت الأبيض أمس أن الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران لن تكون طويلة، مشيرا ردا على سؤال حول مدتها إلى أنه يعتقد أنها لن تكون طويلة جدا. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجمات جديدة على إيران في الأوقات التي تراها مناسبة. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مديريات الساحل الغربي ب14 صاروخا باليستيا، مشيرة إلى أنها أسقطت مسيرات وصدت هجوما بريا على الساحل الغربي، بحسب ما نقلت روسيا اليوم. في الأراضي المحتلة استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم بجراح خطيرة جراء استهدافهم برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد توغل آليات الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وتوغلت الآليات الإسرائيلية بمحيط مسجد رباط بمشروع بيت لاهيا وسط إطلاق نار كثيف باتجاه المواطنين في محيط مدرسة خليفة في شمال غزة، كما أجبر إطلاق النار المباشر طواقم مستشفى كمال عدوان على إخلائه جراء الاستهداف المباشر بالرصاص من جيش الاحتلال. على صعيد آخر، تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وتم البحث خلال الاتصال في مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت وزارة الدفاع الروسية صباحا بأن ضربات قواتها أصابت مركزا لوجستيا في مقاطعة كييف كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر بخاصة على المرتفعات الشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 27، أما في الداخل من 19 إلى 36 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ابتداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنايه عيتاني ومقدم.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة مقابل محطة نديم خير، وذلك يوم الخميس في 3 أيلول الساعة 8:30 مساء بإذن الله. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد الظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر في شأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وعرض وزارة الزراعة لتقرير حول واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن مطار رفيق الحرير الدولي، والبحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ بعد ظهر اليوم وقفة احتجاجية للجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، تأكيدا على حق الأساتذة في إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك أوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي. عقد وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات في الوزارة تناولت مجموعة من القضايا الزراعية والتنموية، من دعم المزارعين وتعزيز صمودهم إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد القطاف وتحديث قطاع تربية النحل، وصولا إلى توسيع فرص تسويق المنتجات الزراعية اللبنانية في الخارج. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياط الاتحادي. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4409 دولارات و97 سنتا للأونصة بعد بلوغ أدنى مستوى له فيما يقرب من شهر خلال الجلسة الماضية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. Discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته جنوبا، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. الجيش اللبناني تسلم من الصليب الأحمر الأسير مالك غازي الذي أفرجت عنه الحكومة الإسرائيلية وهو يخضع لفحوصات طبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: العدو الإسرائيلي واصل انتهاك اتفاق الإطار والجيش يقوم بعمله كاملا. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام. حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بإعفاء طلاب الجنوب من رسوم التسجيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نسيطر على مضيق هرمز والحملة العسكرية ضد إيران لن تكون طويلة. الجيش الإيراني أعلن مهاجمة أهداف للجيش الأمريكي في الكويت والإمارات. الخارجية الكويتية: الضربات الإيرانية المتكررة تهديد مباشر لأمننا واستقرارنا. آليات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار بكثافة باتجاه خيام النازحين جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وزير المالية الإسرائيلي: مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان سيصدق نهائياً على بناء 1516 وحدة في 3 مستوطنات بالضفة. قوات المسلحة اليمنية: الحوثيون أطلقوا 14 صاروخاً باليستياً على الساحل الغربي. وزير خارجية الأمريكية ماركو روبيو: جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا خلال 10 أيام. الرئيس الروسي يقول: هناك فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا بالمسيرات مركزاً للخدمات اللوجستية في مقاطعة كييف. الصين: أرسلنا دفعة جديدة من مساعدات الإنقاذ والإغاثة إلى نيبال. أخيراً، طقس متوقع غداً قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. أما نفاة التوسل عندهم: المؤول معطل، هكذا يقولون، ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون مع هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة، الكفار الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه، وبعدما يخرجون من القبور يساقون إلى مكان الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة، وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض. هذه الأرض تندك تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى، والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف. فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله، والجن كذلك. ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك. الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في فرح من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور، ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس. ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس، لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى جهنم، وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا، وكذلك يد الشخص تشهد عليه، تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها، فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس. التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار. هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا. ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون، إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة، هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم. لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: رسول الله يا طبيب، جمعنا حبك وغرام.
8: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور، شارع زريق، قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري، 8:00 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
1: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058.
6: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. عدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته جنوبا، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. الجيش اللبناني تسلم من الصليب الأحمر الأسير مالك غازي الذي أفرجت عنه الحكومة الإسرائيلية وهو يخضع لفحوصات طبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: العدو الإسرائيلي واصل انتهاك اتفاق الإطار والجيش يقوم بعمله كاملا. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام. حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بإعفاء طلاب الجنوب من رسوم التسجيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نسيطر على مضيق هرمز والحملة العسكرية ضد إيران لن تكون طويلة. الجيش الإيراني أعلن مهاجمة أهداف للجيش الأمريكي في الكويت والإمارات. الخارجية الكويتية: الضربات الإيرانية المتكررة تهديد مباشر لأمننا واستقرارنا. آليات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار بكثافة باتجاه خيام النازحين جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وزير المالية الإسرائيلي: مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان سيصدق نهائياً على بناء 1516 وحدة في 3 مستوطنات بالضفة. القوات المسلحة اليمنية: الحوثيون أطلقوا 14 صاروخاً باليستياً على الساحل الغربي. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو: جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا خلال 10 أيام. الرئيس الروسي يقول: هناك فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا بالمسيرات مركزاً للخدمات اللوجستية في مقاطعة كييف. الصين: أرسلنا دفعة جديدة من مساعدات الإنقاذ والإغاثة إلى نيبال. أخيراً طقس متوقع غداً: قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل والطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن أولياء الله تبارك وتعالى سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، فقد كان يقول أولياء زمانه: إنه أجل المشايخ، إنه أجل الأولياء قدرا، أي درجة. وكان رضي الله عنه له خال اسمه الشيخ منصور البطائحي من الأولياء الكبار، كان رأى في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: بشر أختك بأنها تحمل بعد 40 يوما بولد يكون سيد الأولياء كما أنني سيد الأنبياء. ثم بعد 40 يوما من الرؤيا حملت بسيدنا أحمد، ثم لما تم مدة حمله ولدته، ثم كفله خاله الشيخ منصور برعاية حسنة كما جد هو واجتهد في العلم والعمل حتى صار شيخ أولياء عصره. ففي عصره كان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، كان الشيخ عبد القادر في بغداد، والشيخ أحمد الرفاعي بمحافظة واسط، وهي تبعد من بغداد نحو 500 كيلومتر. هناك عاش رضي الله عنه، ثم دفن هناك في قرية يقال لها أم عبيدة. وكان سيدنا أحمد الرفاعي عالما محدثا مفسرا، وكان ورعا شفيقا على خلق الله، وكان متواضعا للغاية، كان يضرب به المثل في التواضع. ثم الله تبارك وتعالى أكرمه بكرامات كثيرة، أكرمه بأن جعل له خلفاء بلغ عددهم مع خلفاء خلفائه 180,000 في الطريقة. وقد يسر الله تعالى له أمرا عجيبا، وهو أنه خرج في حياته ما يزيد على 20,000 ولي. ثم هؤلاء أتباع سيدنا أحمد رضي الله عنه ظهرت على أيديهم بعد وفاة سيدنا أحمد كرامات عظيمة، فكانوا يعملون حضرة ذكر، يذكرون الله تعالى ذكرا صحيحا بعد أن يشعلوا نارا عظيمة، يدخلونها يقفون فيها يذكرون الله فلا تحرقهم النار ولا ثيابهم، ويدخلون الأفران الحامية، الخباز يخبز في جانب، وهذا الشيخ الرفاعي الذي سلك على طريقة سيدنا أحمد الرفاعي ينام في الجانب الآخر، ولا تحرقه حرارة الفرن ولا تؤذيه، بل ينام نوما طبيعيا. التاريخ بهذا يشهد، تواريخ العلماء المؤرخين تشهد بهذا، فهذا شيء مشهور صحيح ثابت عن أتباع سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. أما ابن تيمية فحسدا كان يقول: هؤلاء الرفاعية يستعملون حيلة حتى لا تحرقهم النار، يدهنون أجسادهم بما يمنع تأثير النار، لو كان يوجد دواء يمنع تأثير النار على هذا الشكل لكان هو أظهر في جماعته وقال: أنا أتحداكم، لكان قال للرفاعية: أنا أتحداكم، أنتم تموهون، أنا وجماعتي نستعمل هذا الدواء فندخل النار فترون أننا لا نتأثر بالنار. لكنه يكذب، والعياذ بالله تعالى هو وأتباعه، فإنه عدو أولياء الله، وأتباعه نفاة التوسل أعداء أولياء الله. وقد كان أيضا من الأولياء رجل يقال له أحمد البدوي، هذا كان بعد الرفاعي بنحو 100 سنة، كان في مصر في قرية مشهورة يقال لها طنطا، كان حافظا للقرآن، يقرأ القرآن على القراءات السبع زاهدا، لم يتزوج، كان يقول: أنا أتزوج الحور العين. كان له كرامات ظاهرة كالشمس، من جملتها أنه بعض المسلمين كانوا أسارى في بلاد الإفرنج، فمد يده من النافذة فجلبهم، وهذا شيء مشهور في مصر، ومشهور عن هذا الولي الكبير أحمد البدوي رضي الله عنه. فهذا الشيخ البدوي وسيدنا أحمد كل متواضع، كل من أولياء الله، من صفته التواضع. فسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان مرة في زاوية له، وهي شيء واسع كبير يحضر فيه كثير من الناس. مرة جاء سيدنا أحمد إلى الزاوية فوجد إنسانا من الصابئة، وهذه الفئة فئة ضالة، من شدة كرههم للمسلمين كانوا لا يأكلون خبزا خبزه مسلم. فقال سيدنا أحمد من شدة تواضعه، أراد أن يظهر لهذا الشخص محاسن الإسلام، فقال لهذا الصابئي: أجدك تعبا. وجلب له سيدنا أحمد الطحين والماء وآلة الخبز، فعمل الصابئي الخبز وأكله، ثم أرسل معه سيدنا أحمد رجلا حتى يدله على الطريق ليقطع نهر دجلة ليصل إلى أهله. فلما وصل إلى أهله قالوا: كيف كانت رحلتك؟ فقص عليهم، فدخلوا في الإسلام، ودخل هو في الإسلام، وذهبوا إلى سيدنا أحمد وصاروا مريدين عنده. فانظروا إلى فائدة التواضع، فالتواضع له فوائد عظيمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع من صحابته ليسوا من الأكابر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. أما الأكابر من صحابته فكانوا شديد التواضع. فسيدنا عمر مرة خرج لصلاة الجمعة وكان يلبس ثوبا تهيأ به للصلاة، في طريقه مر ببيت العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه من ميزاب أي مزراب على السطح دم فرخين كانا ذبحا، واختلط هذا الدم بالماء. فرجع عمر رضي الله عنه إلى بيته وغير ثوبه وقال: أزيلوا هذا الميزاب، فأزالوه. فقال العباس رضي الله عنه: يا عمر، هذا الميزاب الرسول أقامه. فقال عمر: يعاد كما كان، وتطلع على ظهري وتعيده. وألح عمر رضي الله عنه على العباس حتى صعد على ظهره وأعاد الميزاب إلى مكانه. وهكذا الصالحون متواضعون ابتغاء مرضات الله. هذا سيدنا أحمد الرفاعي كانوا يقولون عنه في زمانه إنه بلغ الغاية في التواضع مع خلق الله. مع كل هذا كان يعمل مجلسين لتعليم الدين كل يوم، ومرة في الأسبوع يوم الجمعة يعمل مجلس وعظ يحضره 100,000 ويزيد. مرة في مجلس من المجالس أسلم 8,000 من الكفار، وتاب على يده 40,000 من المسلمين الغافلين، ومات 5 من المسلمين من شدة التأثر بحسن وعظه رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بأمداد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمداد الصالحين من الرفاعية والنقشبندية وغيرهم من أهل الله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة لحظة، ما معي محلك كل هون.
7: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. قد يبدو فقدان هاتف آيفون غير المتصل بالإنترنت عقبة كبيرة أمام استعادته، خصوصا إذا كان خارج نطاق شبكة الواي فاي أو لا يملك اتصالا خلويا، لكن أجهزة آيفون الحديثة تتيح إمكانية العثور على الجهاز في بعض هذه الحالات من خلال شبكة فايند ماي. وتعتمد الميزة على أجهزة أبل القريبة من الهاتف المفقود، إذ يمكنها التقاط إشارة بلوتوث صادرة عنه والمساعدة في إرسال موقعه التقريبي بصورة مشفرة. لذلك فأن انقطاع الإنترنت عن الهاتف لا يعني كليا فقدان القدرة على تحديد مكانه. لاستفادة من هذه الميزة تتطلب إعدادها مسبقا، وللتأكد من تفعيلها افتح الإعدادات على الآيفون ثم اضغط على اسمك واختر العثور على جهاز آيفون. تأكد من تشغيل العثور على جهاز آيفون وشبكة فايند ماي وإرسال آخر موقع، وبذلك ستسمح شبكة فايند ماي بتحديد موقع الجهاز حتى عندما لا يكون متصلا بالإنترنت، بينما يساعد إرسال آخر موقع في حفظ موقع الهاتف عندما تكون البطارية على وشك النفاذ. طور باحثون في جامعة كينجر كوليدج بلندن روبوتات متحولة لتتمكن من تغيير شكلها بحسب البيئة والمهمة التي تواجهها. يستطيع الروبوت الواحد التحول من هيئة طائر إلى حيوان زاحف بشكل يسمح له بالمرور عبر الشقوق والفتحات، ما يجعله مناسبا لمهام مختلفة. ويعتمد التصميم على هياكل خفيفة ومحركات قوية إلى جانب خوارزميات وأنظمة تحكم متطورة تساعد الروبوت على الحفاظ على توازنه أثناء تغيير شكله سواء في الجو أو على الأرض. يعمل قارب صنع حديثا بمحرك كهربائي مزود ببطارية ضخمة توفر ما بين 4 و6 ساعات من الاستخدام في اليوم. ومن أبرز الابتكارات نظام التثبيت الحديث الذي يسمح للقارب بالبقاء في مكانه بضغطة زر من دون استخدام مرساة، بفض دافعين جانبيين تتحكم فيهما البرمجيات لتسهيل المناورة والرجوع إلى الخلف. كما يضم القارب كاميرات عالية الدقة لتسجيل الرحلات ونقل الفيديو مباشرة إلى الهاتف، إلى جانب أنظمة تراقب باستمرار حالة المحركات والبطارية ومضخات تصريف المياه ودرجات الحرارة. ويستخدم القارب نظام GPS يتكامل مع بيانات أعماق المياه لمساعدة المستخدم على معرفة عمق المنطقة التي يبحر فيها. فالختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن. بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين، وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا.

أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: فمن أراد أن يحسن فليحسن إلى أقاربه أولا، فليحسن إلى أقاربه أولا. الأرحام ذوي القرابة مقدمون، يعني الإحسان إلى ذوي القربى مقدم على الإحسان إلى غيرهم، وإن كان الواحد منا مطلوب منه الإحسان إلى كل إخوانه، لكن ذوي القربى مقدمون على غيرهم. وفي هذا إلى أي شيء يؤدي؟ يؤدي إلى تلاحم، يؤدي إلى صلة الرحم، يؤدي إلى التلاحم، يؤدي إلى التواد، يؤدي إلى التحابب، يؤدي إلى البعد عن قطيعة الرحم، يؤدي إلى تماسك الأسرة، يؤدي إلى صلاح الأسرة، وصلاح الفرد يؤدي إلى صلاح الأسرة.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة مقابل محطة نديم خير، وذلك يوم الخميس في 3 أيلول الساعة 8:30 مساء بإذن الله. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا.

0: إخوة الإيمان، يوم القيامة آت لا ريب فيه، ومواقفه عظيمة جدا، والناس والجن مؤمنهم وكافرهم سيحشرون، ولكن لكل منهم حال خاص، فالأتقياء آمنون، وأما الكفار فهم مخذولون مهانون. وتوسعا في هذه التفاصيل التي ينبغي لكل مؤمن أن يعلمها، نترككم الآن مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، الذي سيلقي علينا محاضرته النافعة الجامعة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة والحشر، وهو أن يجمع الخلق ويساق بعد بعثهم إلى المحشر في بر الشام. المحشر في بر الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذه البلاد يقال لها الشام ويقال لها بر الشام. بر الشام تبدأ من عريش مصر، من عريش مصر إلى بالس، وهي ما بعد الرقة في شرقي شمال سوريا، إلى ما بعد ذلك إلى جزء من الأرض التركية، إلى نواحي بلاد أنطاكية، كل هذا يقال له شام، كل هذا يقال له شام. فأرض الشام هي أرض المحشر يوم القيامة، هذا بر الشام. بر الشام هو أرض المحشر يوم القيامة. ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ اسمعوا، قالوا أرض الشام هي المحشر، تمد حتى تسع الناس. يعني هذه الأرض، قد واحد يقول إنه هالبلاد الأربعة وجزء من أرض تركيا لا يسع كل الخلائق، فكيف بده يكون الحشر عليها؟ ماذا قال العلماء؟ هذه الأرض تمد، يعني تتسع وتوسع ليسع الناس عليها، لتسع الناس، تمتد ولا تبقى على هذا الحجم التي هي عليه الآن. وبعض العلماء قال في شرح ما ورد في الحديث إن بر الشام هي أرض المحشر والمنشر، قال كلاما آخر في تفسير الحديث في هذه المسألة. إذن أرض المحشر قال بعض العلماء هي هذه الأرض، الله يوسعها لتسع الناس. قال المؤلف والحشر يكون على ثلاثة أحوال، يعني بعض الناس يحشرون زحفا على وجوههم، بعض الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة عراة، لكن لا ينظر بعضهم إلى عورات بعض، هم أشغل من ذلك، يعني هم في هم في كرب لا يلتفت الواحد منهم لينظر إلى عورة الآخر، لا، هم في شغل عن ذلك. والأتقياء يحشرون على نوق حمر، قال علي رضي الله عنه: رحائلها الذهب لم تر الخلائق مثلها من جمالها. هذه النوق الحمراء غالية جدا، هذه التي في الدنيا بعض أنواع هذه النوق يصل إلى مليون دولار، وهذه التي تصل إلى مليون دولار في بعض بلاد الخليج كلا شيء بالنسبة للنوق التي يحشر عليها الأتقياء يوم القيامة. إذن سيدنا علي يقول إن الأتقياء لا يحشرون مشيا على أقدامهم، إنما يحشرون راكبون على نوق حمر رحائلها الذهب. شو الرحائل؟ جمع رحل، وهو ما يوضع على الناقة ليجلس عليه، ما يوضع على الناقة ليجلس عليه. أما الكفار فكما قلنا في أول شيء زحفا على وجوههم، والملائكة تضربهم بسلاسل بمقامع من حديد من قدام ومن خلف، ويجرون زحفا على وجوههم إلى أن يقذفوا في النار. أما الأتقياء فيحشرون كاسون راكبون طاعمون، لا يشعرون بأقل نكد ولا بأقل عذاب، لا، إنما هم في فرح وهناء وسرور. قال المؤلف: والإيمان بيوم القيامة، وأوله من خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا تعريف القيامة. فإذا يجب الإيمان والتصديق بلا شك ولا ريب بيوم القيامة، وهو كما عرف المؤلف هنا أوله من خروج الناس من قبورهم. هذا شو بيكون حصل؟ البعث، تكلمنا عن البعث في درس البارحة. طيب، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا موت بعد ذلك، يعني بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خلود أبدي. ماذا ورد في الحديث؟ اسمعوا: يؤتى يوم القيامة بالموت كهيئة كبش، وهذا الحديث ذكرناه في دروس رمضان الأولى التي مرت معنا. هذا الموت يصوره الله بهيئة كبش، والله لا يعجزه شيء، ثم يوضع في مكان بين الجنة والنار، الجنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة، كما ورد ذلك في حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك بأن النار تحت الأرض السابعة. وينادى ملك، ينادي بأمر من الله: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم يذبح الموت، يذبح الموت ويكون قد صور بهيئة كبش، فيكون خلود أبدي في الجنة لأهل الجنة، وخلود أبدي في النار لأهل النار، لا هؤلاء يخرجون ولا هؤلاء يخرجون. قال المؤلف رحمه الله: والحساب، وهو عرض أعمال العباد عليهم، ويكون ذلك بتكليمهم، أي بسماعهم لكلامه الذاتي، يعني يسمعون كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس مبتدأ ولا مختتما، ولا يشبه كلام المخلوقين، فيفهمون من كلام الله أن الله يسألهم، أن الله يحاسبهم: لما فعلت كذا؟ لما اعتقدت كذا؟ لما عملت كذا؟ ألم أعطك كذا وكذا يوم كذا؟ يسمعون كلام الله ويفهمون منه أن الله يحاسبهم، ولكن ليس صوتا وليس لغة، ولا يشبه كلام المخلوقين بالمرة، ولا يحل في الآذان، لا يحل في آذان المخلوقات كالإنس والجن، لا، إنما الله يقدرهم فيسمعون كلامه الذي هو موجود وهو ليس ككلام المخلوقين فصح سماعه. وهذا يوم القيامة ليس في الدنيا، نحن الآن في الدنيا لا ندرك حقيقة هذا الأمر، نحن الآن في الدنيا لا ندرك حقيقة هذا الأمر، وأما يوم القيامة فيسمعه الإنس والجن المسلم والكافر فيدركون حقيقة هذا الأمر ويفهمونه. أما الآن في الدنيا نصدق ونؤمن لأن الشرع ورد به، أما حقيقة هذا الأمر لا ندركه في الدنيا، إنما يوم القيامة عند سماع كلام الله تدركون حقيقة هذا الأمر. وهنا تنبيه، قلنا الكافر يسمع كلام الله كما أن المؤمن يسمع، لكن الكافر لا يسر ولا يفرح بسماع كلام الله، بل يزداد فزعا ويزداد خوفا وقلقا ورعبا واضطرابا. لماذا؟ لأنه يفهم من كلام الله أن الله ساخط عليه، يفهم أن الله غاضب عليه، فيزداد رعبا وقلقا، لكن بعد فوات الأوان ماذا يستطيع أن يفعل ذلك اليوم؟ انتهى الأمر، طلع من الدنيا على الكفر، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، فلا يستطيع أن يفعل شيئا. فيفهم من سماع كلام الله أن الله غاضب عليه وأن الله ينتقم منه وأن الله سيعذبه عذابا عظيما. وأما التقي الصالح فيسر ويفرح بسماع كلام الله، يمتلئ سرورا، يمتلئ أنسا. لماذا؟ لأنه يفهم من كلام الله أن الله راض عنه، أن الله راض عنه، وأنه يكرمه، وأنه يعطيه كذا وكذا من الثواب والنعيم، ها؟ فيزداد فرحا إلى فرحه وأنسا وسرورا. هذا التقي لا يفزع، لا يخاف. فإذا المؤمن والكافر يسمع كلام الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إذا يسمعون كلام الله بلا حرف ولا صوت ولا لغة، ومن غير أن يحل في الآذان. الله كلامه ليس ككلام المخلوقين، الله كلامه لا يشبه كلام الخلق بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه. ثم يحاسبهم ويفرغ من حسابهم في وقت قصير. انتبهوا، هذا التعبير ينتهي من حسابهم أو يفرغ من حسابهم ليس معناه أنه أخذ عليه وقتا، وليس معناه أنه انشغل بهم، لا، الله لا يشغله شيء عن شيء، الله لا يشغله شيء عن شيء. إنما الإنس والجن مع كثرتهم يسمعون كلام الله الواحد، هو كلام واحد، هذا يفهم منه أن الله راض عنه، وهذا يفهم منه أن الله ساخط عليه، مع أنهم يسمعون كلاما واحدا. هذا يؤكد ما شرحناه في الماضي من أنه كلام واحد، وهو أمر ونهي ووعد ووعيد واستخبار وسؤال وتحضيض، مع أنه كلام واحد. يسمعون كلامه الواحد ويفهمون منه: لما فعلت كذا وكذا يوم كذا؟ ألم أعطك كذا؟ لما اعتقدت كذا؟ لما قلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ كل هذا يسألون عنه. إبليس وحده، إبليس وحده يمكن منذ خلق إلى الآن يمكن يكون مر عليه 100,000 سنة. إبليس وحده منذ خلق إلى الآن يمكن يكون مر عليه 100,000 سنة، وسيسأل يوم القيامة عن كل قول، لاحظوا مش عن قول واحد من أقواله، عن كل قول وعن كل فعل وعن كل اعتقاد. وهذا إبليس وحده، والجن كم عددهم، الشياطين كم عددهم، لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه إلا الله. سيسألون ويحاسبون. وفي الجن من عاش إلى 5000 سنة، ومنهم من عاش إلى 10000 سنة، منهم من عاش إلى 10000 سنة، منهم من كان من زمن سليمان عليه السلام لما حبسهم في الجرار الخضر وختم عليها وألقاها في البحر، إلى زمن أمة محمد لما كان أحد قادة جيوش المسلمين في البحر أيام طارق بن زياد في بعض بلاد إشبيلية. وصل بعض المسلمين في البحر إلى مكان فرأوا هذه الجرار، أخرجوها، هم ما عرفوا ما فيها، أخذوا واحدة فتحوها، طلع فيها جني محبوس حبسه سليمان. هذا الجني كان يظن أنه ما زال وقت سليمان. لما فتحت الجرة ماذا قال الجني الذي فيها؟ ظن أن هذا الذي فتح الجرة هو سليمان. قال له: والذي أكرمك بالنبوة، لا أعود إلى هذا أبدا. بعد خيفين من سليمان، بعد فزعان. سيدنا سليمان كان له سلطة عليهم، لكن ليس صحيحا أن سليمان كان يشتغل بالسحر، هذا كفر. ببعض الكتب مثل كتاب تفسير النسائي، هذا مشهور ومطبوع وموجود في الأسواق، تفسير النسائي، فيه أن شيطان من الشياطين أخذ خاتم سليمان وسلطه الله على ملك سليمان وتشكل بصورة سليمان وصار يجامع زوجات سليمان. هذا لا يليق، هذا خلاف عصمة الأنبياء، هذا خلاف عصمة الأنبياء. نحن لا نقول أن النسائي قال ذلك، لكن في الكتاب موجود هذا، وهذا كفر، هذا تكذيب للإسلام وطعن بعصمة الأنبياء. سليمان نبي كريم، مسلم مؤمن، جاء بالإسلام وأمر بالإسلام ودعا إلى الإسلام ودعا إلى توحيد الله وعبادته. فسليمان لا يشتغل بالسحر وليس ساحرا، وسليمان كان يحذر الناس، يحذر الناس من أن يشتغلوا بما فيه شعوذة وكفر ومعاصي. الحاصل أن من الجن من عاش 10000 سنة أو أكثر أو أقل، كل هؤلاء الله سيحاسبهم يوم القيامة عن كل قول، عن كل فعل وعن كل اعتقاد. ومع هذا الجن أيضا، والجن فيهم من عاش 1000 سنة، وفيهم من عاش إلى 2000 سنة، وفيهم من عاش 400 سنة. هذا شداد ابن عاد عاش 900 سنة على الكفر، فرعون عاش 400 سنة، شداد ابن عاد 900 سنة، فرعون 400 سنة. وهذا الرجل الصالح الولي العادل الحاكم العادل، من؟ الصعب ذو القرنين، حكم 2000 سنة لكنه كان مسلما، ما كان كافر. والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما، مات بعد ذلك كما يموت اليتيم والطفل والفقير. يعني الدنيا ما دامت له، فالدنيا لا تدوم لا لمؤمن ولا لكافر، لا لتقي ولا لشقي. الحاصل أن من الناس، من البشر، من عاش إلى 2000 سنة، ومنهم إلى 400 سنة و700 سنة و900 سنة وأكثر وأقل، ومع هذا سيسألون وسيحاسبون. الله يسأل كل هذا الإنس، ومعهم يأجوج ومأجوج ومنسك وتاريس وتاويل، ثلاثة أمم من البشر وراء يأجوج ومأجوج، كل هؤلاء الله سيحاسبهم، والجن الذين أكثر من الإنس يحاسب كل هذا الخلق ويفرغ من حسابهم في ساعة قصيرة. وليس المراد في الساعة هنا يعني 60 دقيقة، لا، والوقت لا يمر على الله. ماذا قال أبو منصور البغدادي؟ لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الله تعالى كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، وإلا لو كان يحاسبهم بحرف وصوت ولغة لكانت انتهت القيامة ولم ينتهي من حساب إبليس وحده. يوم القيامة قديه؟ 50,000 سنة. طيب إبليس لحاله يمكن يكون مضى عليه أكثر من 100,000 سنة، فلو كان الله يتكلم بحرف وصوت ولغة كان انتهى يوم القيامة ولم ينتهي من حساب إبليس وحده. هذا دليل لأهل السنة على أن الله تعالى يحاسب الخلق بكلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، وإلا لو كان يحاسبهم بكلامنا لكان أبطأ الحاسبين. ولكن هو ماذا قال عن نفسه؟
2: وهو أسرع الحاسبين،
1: قال في القرآن وهو أسرع الحاسبين، وفي آية أخرى سريع الحساب في سورة الأنعام وفي سورة إبراهيم. سريع الحساب لأنه لا يتكلم بحرف وصوت ولغة، ولو كان يتكلم بحرف وصوت ولغة لكان أبطأ الحاسبين. إذن هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يحاسب الإنس والجن بكلامه الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، ولا يأخذ عليه وقتا سبحانه، لأن الله لا يجري عليه زمان. قال المؤلف رحمه الله: والثواب، وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره. هذا تعريف الثواب، يعني يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بالثواب، والثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على أعماله الصالحة التي عملها في الدنيا. الله ماذا قال في القرآن؟ ووجدوا ما عملوا، أي وجدوا جزاء ما عملوه في الدنيا في الآخرة يجدون جزاءه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالمؤمن يفرح بالثواب الجزاء الذي يجازاه، الفرح السرور الأنس الذي يحصل له، وما يلقاه من أنواع النعيم، في أنواع نعيم بما هو قبل دخول الجنة، بما هو قبل دخول الجنة في مواقف القيامة، الأتقياء الصلحاء. المؤمن يرى جزاء أعماله فيفرح ويزداد سرورا. وأما نعيم الجنة فأكبر بلا شك، نعيم الجنة أعظم وأكبر بلا شك. فإذا الثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن على أعماله الصالحة التي عملها في الدنيا، يرى جزاء هذه الأعمال في الآخرة. والعذاب، وهو ما يسوء العبد، ما يزعجه ويقلقه ويخيفه، ذلك اليوم يرى هذا العذاب على ما قدم في الدنيا من شر وفساد وآثام وكفر والعياذ بالله تعالى. قال: وهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي. الذين يعاقبون ليس كلهم في مرتبة واحدة، ليس كلهم في مرتبة واحدة، وهنا انتبهوا معي جيدا، من كتب الله عليهم العذاب والعقاب في الآخرة بعضهم عقابه أكبر من بعض، ليس كلهم في درجة واحدة. الكافر عذابه أشد عذاب، الكافر عذابه أشد عذاب، أكبر عذاب. أما العصاة يعني أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة

دخول النار بما هو دون دخول النار، يعني من غير أن يدخلوها، من غير أن يدخلوا جهنم. بعضهم بذلك يكون عذابه، وبعضهم سيقعون في جهنم. أما الكفار كلهم سيقعون في جهنم، الكفار كلهم سينزلون إلى النار ويخلدون فيها. وهنا انتبهوا معي، لماذا قلنا العاصي الذي كان مرتكبا للكبائر ومات بلا توبة؟ لماذا هذا القيد؟ لأجل الآية. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. معناته من كان مجتنبا للكبائر ومات هذا لا يعذبه الله. المسلم الذي كان مجتنبا للكبائر هذا لا يعذبه الله في الآخرة. الله أرحم الراحمين، الله أكرم الأكرمين. وهذا منه تشجيع على الصغائر، هذا تشجيع على ترك الكبائر، وهذا يظهر عظمة الإسلام، لأنه هذا بسبب الإسلام، لأنه من مات مسلما مجتنبا الكبائر لا يعذبه الله في الآخرة. مجتنبا الكبائر لا يعذبه الله، لا في القبر ولا في مواقف القيامة. لو كان عليه بعض الصغائر، برجع بقول هذا ليس تشجيعا على فعل الصغائر. بعض الحمقى شو بيقولوا؟ هذا الحكي اللي عم بتقولوا يعني روحوا اعملوا صغائر؟ لا، ليس هذا معناه. معناه لا ترتكبوا الكبائر، معناه اجتنبوا الكبائر، معناه اثبتوا على الإسلام. بعدين هذا قرآن، والذي يعترض على القرآن لا يكون من المسلمين. هذا قرآن، مش شيء جبناه من عندنا نحن، هذا ليس شيئا نحن افتكرنا به وتكلمنا، ليس شيئا نحن ابتكرناه، أعوذ بالله. هذا قرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا القرآن. فلذلك من كان مرتكبا للكبائر ومات بلا توبة هؤلاء منهم من يعذبون، قسم منهم يعذبون. ليش قلنا مات بلا توبة؟ لأنه حتى من كان مرتكبا للكبائر وتاب توبة شرعية استوفت الأركان والشروط لا يعذبه الله. الله أرحم الراحمين. أليس الرسول عليه السلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ يا أخوانا رحمة الله واسعة، الله أرحم الراحمين. رغب الناس بالتوبة، لا تخوف الناس من التوبة، ولا تنفر الناس من التوبة، لا تفزع الناس، بل رغبوهم بالتوبة. قولوا لهم: باب التوبة ما زال مفتوحا. باب التوبة بعد لم يغلق، باب التوبة لم يغلق، باب التوبة ما زال مفتوحا. ومن رحمة الله بنا أنه باب التوبة بعده مفتوح. هذا من رحمة الله بنا، ومن رحمة الله بنا أننا ما زلنا في دار التكليف، يعني بعد ما صرنا في البرزخ ولا صرنا في عداد الأموات. يعني اللي كان واقع بمعصي يلحق حاله يتوب، هذا من فضل الله علينا. في علامات، في مراحل إذا حصلت أو وصلت لها لا تقبل منك التوبة. أنت بعد ما حصلت معك ولا لك، فعجل بالتوبة وأسرع إلى التوبة. من الحالات التي لا تقبل فيها التوبة إذا وصلت الروح إلى الغرغرة. الرسول عليه السلام يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. شو يعني الغرغرة؟ يعني وصلت الروح إلى الحنجرة، إلى الحلقوم، صارت تتردد

0: للخروج. إذا وصلت الروح في الإنسان إلى هذا الحد صار في حكم الميت، هذا لا تقبل منه التوبة بعد ذلك. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا وصلت الروح إلى الغرغرة صار كأنه ميت، يعني لا تقبل منه التوبة. وهذا مش معناته إذا واحد مرض مرض شديد، سرطان وسل وسكري وقلب وضغط رجعت عافى، إنه لا تقبل منه التوبة، لا، ليس هذا معناه. ما عم بقول الروح تتردد في الحلق للخروج، هذا معناه الغرغرة، هذا الذي لا تقبل منه التوبة. أما لو واحد هلأ تبين أنه السرطان أكله أكل من راسه لإجريه بس بعده ما وصل إلى الغرغرة وتاب، الله يقبل منه، الله غفور رحيم، الله يقبل منه. لو واحد طلع معه 100 مرض بعده لم يصل إلى الغرغرة، الله يقبل منه التوبة. واضح؟ من الحالات التي لا تقبل فيها التوبة أيضا أن يصل الإنسان إلى حالة اليأس من الحياة، مثل ما حصل مع مين؟ مع فرعون، أدركه الغرق، صار عم بيغرق والموج فوقه، قال آمنت، الله لم يقبل منه، لأنه كمان هذا في حكم الميت. عرفنا؟ مش يعني اليأس من الحياة، اللي زعلان هو مرته، اللي زعبيته خطيبته، اللي مسكرة معه، قاعد له بشي جبل عشي تلة أو عشي شط بحر، لا، ليس هذا معنى من يأس من الحياة. مثل فرعون، يعني عم نعطي مثال واضح كثير، لما أدرك أنه ميت، أدرك قطع بأنه غارق هالك والموج فوقه، عند ذلك قال آمنت، الله لم يقبل منه. طيب وشو كمان؟ إذا عاين الإنسان عزرائيل، إذا شاف ملك الموت، إذا شاف ملك الموت، مين قال إنه ملك الموت اسمه عزرائيل؟ هذه مسألة إجماعية، بعض الناس اليوم ينكرون أن يكون اسم ملك الموت عزرائيل. كيف بتردوا عليهم؟ بالإجماع الذي نقله القاضي عياض في الشفا، نقل أن اسم ملك الموت عزرائيل بالإجماع. ومين قال كمان هالكلام؟ أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط أثبت وذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل، وين؟ في سورة السجدة، عند قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه مسألة إجماعية أنه ملك الموت اسمه عزرائيل. ثم هنا فائدة مهمة، وهي أن عزرائيل عليه السلام، أن عزرائيل عليه السلام من شتمه أو شتم أي ملك آخر فهو كافر. فعزرائيل مع كونه هو الملك الموكل بقبض أرواح العالمين لا يجوز أن يسب ولا يجوز أن يشتم، بل يستحق كل ما ذكر أن يقال عليه السلام، أن يقال رضي الله عنه، لأنه ولي من أولياء الله. فيك تقول حبيبي عزرائيل، سيدي عزرائيل، ولي الله عزرائيل، اللي بخاف ما يخاف، ولي من أولياء الله عزرائيل، فيك تطلب المدد منه كمان، ولي الله عزرائيل، عزرائيل ملك كريم، ملك كريم. الله قال قل يتوفاكم ملك الموت، ملك، من ظالم، من غاشم، ليس صائلا ومعتديا، لا، بل هو يطيع أمر الله تعالى، ينفذ ما أمره الله به. فلو قبض أولادي وأحبابي في لحظة يقال عليه السلام، لا يعترض عليه، لأنه ينفذ ما أمر به، وهو مأمور بقبض أرواح العالمين، وهو آخر من يموت من العالمين، وهو آخر من يموت من العالمين. طيب هذا الإجماع، وفي الحديث ورد أيضا أن اسم ملك الموت عزرائيل. وين بأي حديث؟ في حديث طويل رواه الطبراني في الطوالات، ورواه البيهقي في البعث والنشور في النسخ الأصلية، النسخ المطبوعة بعض منها ناقصة ما فيها كل الأصل، في حديث الصور الطويل. فإذا في الحديث والإجماع أن اسم ملك الموت عزرائيل. الحاصل من رأى عزرائيل، من رأى ملك الموت يعني جاء ليقبض روحه، كمين صار في حكم الميت؟ فلو قال تبت لا يقبل منه. بعد في شغلة، شو هي؟ طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. كمان إذا طلعت الشمس من المغرب فقال الكافر أشهد لا يقبل منه، وقال العاصي المسلم تبت لا يقبل منه. الله يتوب علينا، الله عز وجل يحسن ختامنا جميعا، فالإنسان يعجل بالتوبة قبل فوات الأوان. لذلك رغبوا الناس بالتوبة، حسنوا أخلاقكم في المعاملة مع الناس ليقبلوا منكم النصيحة بالتواضع، بحسن الخلق، بالانكسار، بالكلمة الطيبة، بالتواضع الناس يقبلون. أما إذا جاي تقول له أنا الشيخ وأنا الأستاذ، افتحوا الطريق، زيحوا، بيسعوا لي، مينك أنت؟ شو؟ مرحبا، بيصير بينكتوا عليك مثل ما بيقولوا بالعامية، بيصير بيقرقوا عليك، بيتمسخروا عليك. أما تعا من تحت بيحملوك بعدين عكتافهم، تعال متواضعا إليهم بيقبل منك النصيحة. أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟ فبالحكمة والموعظة الحسنة، بالرفق، بالرحمة، بالحنان، بالعطف على الناس، بالحنان والعطف على الناس، بالتواضع مع الناس، بالأدب مع الناس، يقبلون منك النصيحة، بيقبلوا منك. أما كسروا البواب لأودر أمره ما بيمشي الحال، ما هيقبلوا منك غالبا. فالتواضع، التواضع، عليكم بالتواضع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع رفعه الله، من تواضع رفعه الله. وقال بعضهم إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. فرغب الناس بالتوبة، ورغب الناس بطلب العلم، بالأخلاق الحسنة، برحمة الناس، بالشفقة على الناس. أرحم خلق الله بعباد الله هو رسول الله. ماذا كان يقول؟ من لا يرحم لا يرحم. فتواضعوا مع الناس وأشفقوا عليهم، بدل ما أني انتفخ، لا، تواضع تربح. من تواضع رفعه الله، ترتفع مقاماتك، يرتفع مقامك. لذلك خالق الناس بخلق حسن. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم عافنا واعف عنا واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين، وانصر الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين. اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد، وأكرمنا برؤيته وبزيارته وشفاعته. يا أرحم الراحمين، أعطنا ما سألناك من الخير، لا تخيبنا يا ربنا. اللهم بحق محمد وبجاه محمد وبحرمة القرآن وبسر الفاتحة.
1: أعزائنا، هكذا ضمن المحاضرة الدينية الكريمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، عشنا وإياكم لفترة من الزمن مع تفاصيل ومواقف مهمة ستجري يوم القيامة، نجانا الله وإياكم من أهوالها بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بيزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
8: رسول الله يا طبيب، جمعنا حبك وغرامك.
9: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور، شارع زريق، قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري، 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال جون منير في صحيفة الجمهورية: من يزور العاصمة الأمريكية واشنطن يلاحظ فورا غياب لبنان عن وسائل الإعلام الأمريكية، رغم أنه كان حاضرا بقوة خلال الأسابيع والأشهر الماضية. صحيح أن الانشغال الأمريكي هو بالحملات الانتخابية الحامية الوطيس بين الحزبين الجمهوري الحاكم والديمقراطي المعارض، إلا أن ثمة هامشا لا بأس به متروك لقضايا أخرى داخلية كانت مثل تلك المتعلقة بالعاصفة التي تضرب ولاية تكساس، أم خارجية حيث يأتي الملف الإيراني في الطليعة. لكن الملف اللبناني والذي يشكل امتدادا للحرب القائمة مع إيران كان أخذ حيزا واسعا من الاهتمام الإعلامي قبل أن يعود ويتراجع إلى درجة عدم ذكره حاليا. يعود زوار واشنطن من السياسيين اللبنانيين وهم كثر في هذه الأيام بانطباع أن الملف اللبناني لم يعد محط اهتمام فعليا لدى الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن، لكن هذا لا يعني أنه جرى وضع الملف على الرف أو في الأدراج، والتوصيف الحقيقي والواقعي يشير إلى أنه لا يزال على المكتب، ولو أنه جرى إغلاقه ووضعه جانباً في المرحلة الحالية وسط ازدحام ملفات أخرى باتت تشكل أولوية ملحة. وبالتالي كلما اقتربنا من موعد فتح صناديق الاقتراع للانتخابات النصفية في 23 أذار المقبل، كلما غاب الملف اللبناني عن اهتمامات البيت الأبيض، وهو ما يعني أن التأثير الأمريكي الفاعل والذي يعول عليه لبنان لتأمين الدفع المطلوب بغية إحراز التقدم في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قد لا يحصل خلال الأسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات الأمريكية. لكن زوار واشنطن يسمعون ما هو أخطر، إذ أن كبار مسؤولي إدارة ترامب لا يترددون في تصحيح ما يعتبرونه خطأً لبنانياً شائعاً، بأن واشنطن ستمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لدفعها للانسحاب تلقائيا من جنوب لبنان من دون أن تكون السلطات اللبنانية قد نفذت خطوات أمنية وعسكرية في جنوب لبنان تعتبرها تل أبيب ضمانات تطال أمنها. ومن هذه الزاوية تنطلق الأوساط الأمريكية لتتحدث بإسهاب عن أن السلطات اللبنانية لم تقم بكل ما هو مطلوب منها ولا بما التزمت القيام به، خصوصا على المستوى الميداني في جنوب لبنان. وفي المقابل يشرح زوار العاصمة الأمريكية عن الأفخاخ التي تضعها الحكومة الإسرائيلية وعن الصورة المغلوطة التي ترسمها تل أبيب حول الوضع، وأن الجانب الإسرائيلي هو الذي لم يقدم على أي خطوة جدية تتعلق بوقف إطلاق النار أو بانسحابات فعلية، ما سيدفع لبنان لاتخاذ خطوات مقابلة. كما أن تل أبيب نعت عبر أعلامها الخطة المتعلقة بالمنطقة التجريبية في وقت يعمل فيه لبنان على إتمام مهمته. وفق ما تقدم يبدو واضحا أن التعويل على نتائج سياسية أو تفاوضية يبقى في غير محله للأسابيع وربما الأشهر المقبلة، ويربط المراقبون ذلك بانتظار الانتخابات الإسرائيلية، خصوصا أن نتنياهو المحشور انتخابيا يراهن على مكاسب حربية عبر سعيه لاحتلال تلة علي الطاهر وتوظيف هذه الورقة التي جرى تضخيمها في المزايدات الانتخابية. وفي واشنطن تشتد الحماوة الانتخابية وسط استطلاعات متلاحقة تظهر تراجع شعبية ترامب ومعه الحزب الجمهوري، ولكن الجديد ما يجري تناقله همسا حول شكل إدارة ترامب بعد الانتخابات النصفية. في المحصلة فإن المشهدين الإسرائيلي والأمريكي لا يحيان بإنجازات تفاوضية قريبة، والأجدر ترقب مصير تلة علي الطاهر، والأرجح ما بعد علي الطاهر. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
0: النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: حالي تعبان وجسمي دبلان،
2: الصحة ما عادت مثل أول.
3: ديروا بالكم على صحتكم.
4: بالفقرة الصحية اليوم بدنا نتناول موضوع مفصل الإيد ومفاصل الجسم والتهاب المفاصل الروماتويدي. تفاصيل أكثر عن هالموضوع مع الدكتورة زينب جعفري. يعني قد الناس إذا سمعت هذه روماتويدي وما بعرف فكوني عم بحكي ياباني.
5: له علاقة بالروماتيزم بحس.
4: أي هلا أنت.
5: إنه هيك الاسم.
4: سبقت ثلاث أسئلة
5: لأدي. أو لك لأنه حسيت الاسم هيك نفس الشيء.
6: طيب شو بدكم نبلش؟
4: منبلش التعريف، شو هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟
6: طيب هلا هو الناس كتير شائع عندهم بيقولوا أنا معي روماتويد، أنا معي روماتويد، وقد ما يكون مع روماتويد. هو بس نحكي عن التهاب المفاصل الروماتويدي أو الروماتويد، هو بسموه مرض من أمراض المناعة الذاتية، يعني الجسم هو بيعمل أتاك لحاله ما بيعرفوا بعد ليش، كتير أمراض من هالكاتيجوري هايدي، وبصير هون بهالحالة بهاجم المفاصل من جوا، فبصير عندي التهاب، ألم، تورم. يعني مش أي وجع مفاصل أنا معي روماتيزم، بدنا ننتبه على هالموضوع. بهالحالة مطلوب السيطرة على الالتهاب والتشخيص المبكر، لأنه هو الروماتويد مش بس بيأثر على المفاصل، كمان بيضرب لي أجهزة أخرى بالجسم مثل الرواية، مثل العيون، مثل الشرايين، القلب. يعني مع الوقت إذا ما تعالج بالشكل المناسب بيضرب لي غير أجهزة.
5: نعم.
6: طبعا هو نفسه بس أقول أنا معي روماتيزم أو خشونة المفاصل اللي منقلها بالعربي، فبتفرق.
4: نعم.
6: أو الأرترايتس اللي هي بتصير مع العمر مع الاستهلاك، هذا الشيء مختلف. هذيك اسمها خشونة مفاصل، بتجي لأنه الشخص استعمل المفصل كتير، بيلتهب التهاب مختلف عن هذا الالتهاب. فهي الاستعمال الشعبي لكلمة روماتيزم بدها شوي هيك حصر
5: ضبط. ايه.
6: واللي بيحدد أكيد بدنا نشوف طبيب مختص بالأمراض الروماتيزمية، لأن التشخيص بده يعتمد على كتير أشياء عند الطبيب، على الفحص السريري، في كتير فحوصات دم، وفي فحوصات دم دقيقة لهالموضوع بالذات لحتى ما يكون أي شيء بالمفاصل مختلف عن هذا الموضوع، وقد يستعين بصور شعاعية. فمنه هين بس دغري نقول معي روماتويد، فهذا طبيب مختص هو يشخص لحتى يمشي بالعلاج المناسب.
5: شو الأعراض اللي بتواجه المريض دكتور حتى يعرف المريض حاله أنه معه التهاب المفاصل إيه أو لا؟
6: إذا حدا هي شو الأشياء إذا بدك اللي بتخلينا نشك بهذا الموضوع، صح. لحتى مما يتطلب أنه نراجع الطبيب. إذا المفاصل عم تتورم بشكل مستمر وبتتنقل من مفصل لتاني مثلا، بينفخ هل بين مفصل وبصير شيء ألم وحرارة بنحسه سخن، في الصبح مفاصل ميبسة مصلبة لأكتر من 30 دقيقة. هلا الأغلب في كتير حتى الخشونة المفاصل ممكن يكون الصبح ميبس، بس بخلينا نفيق الألارم هو لما تستمر لوقت طويل، مش لما فيق وامشي شوي واتحرك شوي بلين، لا أكثر من 30 دقيقة هون بيروحوا إنه إيه في مجال للشك. ممكن التيبس يتحسن تدريجيا لما نتحرك أكيد. مفاصل الصغيرة هي اللي بتنصاب مثل الإيدين، الأصابع، القدمين، هو أكثر شيء بينصابه. تعب، فتيق، إرهاق، ما في طاقة، ما في انرجي، هذا كله كمان من عوارضه. وإذا ما تعالج بشكل صح وانهمل، قد لقي أنا هالمفصل عم يتغير شكله تدريجيا، بصير في تشوه تدريجي بشكل المفصل. فهو للأشياء ألارم لروح عن طبيب مختص وشوف إذا أنا فعلا بهالحالة أو لا.
4: طيب كيف بيتم تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي؟
6: مثل ما قلنا بدنا نروح عند الطبيب المختص، بده يراجع معي كل شيء، تاريخ مرضي، الأوجاع، القصص، فحص سريري، ما حنفوت بتفاصيل فحوصات الدم اللي بتنعمل اللي هي بتشوف إذا في التهابات والتهابات بالمفاصل، وفي أشياء خاصة للروماتويد يعني. وممكن نستعين بأشعة. على هالأساس لما بيتشخص وإذا كان تشخيص مبكر في له علاجات. هلا العلاج الطبي متطور عن قبل، يعني صار في أشياء بتحد من العامل الالتهاب، ما بقى بيتطور الالتهاب هو، لأنه اللي عنده هالحالة شو بيصير عنده مثل كرايز بتصير، يعني بيهب المفاصل هالأوجاع لفترة معينة بترجع بتروق. يعني في مراحل بيكون المرض مبين برا وعم بيوجع وما عم في حرك، وبيجي مرات مرات بنلاقيه مثل نايم أو ماشي الحال والعوارض كنترول. هلأ الأدوية الجديدة عم بتساعد بهذا الموضوع مع الأدوية القديمة اللي فيها بيز كورتيزون وهالقصص، هيدا أكيد يعني. بس في أشياء متطورة، فكل ما واحد شخص حاله بكير كل ما كان عنده كنترول على هالعوارض
5: أكثر. عنده كنترول يعني ما بيشفى نهائيا منه من حد من
6: شيء بصنفوه بالطب أمراض مناعية ذاتية ما بتشفى نهائيا لهلا. ما بلاقي له من العلاج.
5: نمنع تطوره
6: للعوارض.
5: أوكي.
4: طيب دكتورة بدي أسألك، وين دور العلاج الفيزيائي من هذه المشكلة؟ يعني
6: هون بيجي دورنا نحن بعد ما يتشخص المريض عند طبيب مش عند جارته مش عند الدكانجة
5: ولا تشد
4: كترانين هالأيام،
6: لأنه كتير بيجوا بيسألونا إنه جارتي قالت لي أنا معي روماتويد، إنه لا نروح من عند الطبيب المختص اللي هو اختصاص بهالحالات. نحن بما أنه حيكون عنا تيبس، بما أنه حيكون عنا ضعف، فنحن بدنا نحافظ على مدى حركة المفاصل أو بنسميها رينج أوف موشن، لأنه بيخسر بيبسه مع الفترة. إذا واحد ما عم بيحرك شو بيصير؟ هو الأخطاء اللي بتصير، الشخص موجوع فعادة لما بوجع ما بحرك، وهلأ كل التوجه أنه نحرك على قد قدرتنا بحركة ما توجعنا مش نيبس المفصل على الآخر. فإن كان نحن أو إن كان المريض ببيته منعلمه أنه بده يحرك مفاصله، فنحن نحافظ على كيف الحركة تبعت المفصل، كيف الأصبع يطوي ويمد، كيف الربط يطوي ويمد، هذا شيء كتير مهم. بدنا نقوي العضلات لأنه العضلات بتثبت المفاصل، ولأنه إذا أنا عندي عضل قوي بكون أنا عندي طاقة أحسن، تحسين اللياقة والتحمل، يعني أنا المشي السباحة هون التمارين اللي بنسميهم أيروبيكس هدول كتير مهمين لحتى كمان يعطوني نشاط وطاقة. تحسين التوازن والقدرة على الحركة هو كمان من عنا العلاج الفيزيائي يعني. وكمان في كتير رول لإديوكيشن، يعني إحنا بدنا نعلم المريض كيف يستخدم مفاصله بطريقة آمنة ما يزيد عليها الضغط، كيف وقت الكرايز يتصرف، وكيف وقت الراحة يتصرف، وشو التمارين يلي بيقدر يعملها بهالحالة وبغير هالحالة شو بيقدر يعمل. يعني مطلوب كتير نعمل له education لأنه هاي الحالة عايش معه. وإجا عامل جلسة 2 3 4 5 ما حيبقى كل حياته، ممكن يروح ويجي، بس إنه في شيء هو بده يتعلمه لحتى هو يقوم فيه كمان لحاله.
5: نعم. دكتور كمان في سؤال من متابعة عم تسألك، هل ممكن يصيب الورك هيدا المرض؟
6: ممكن يصيب الورك أكيد. يعني هو بس يصيب المفاصل بعدين بيروح على أجهزة تانية بالجسم. هو اللي شائع أكتر ويبين أكتر بالأول بأصابع أو بمفاصل الإيدين والرجلين.
5: أيوة.
4: كمان عنا مستمع عم تسأل إنه هل بيأثر الأكل والنصاحة على المشكلة؟
6: لا ما بتسببها. بس في ممكن تساعدني إنه تطلع الكليزة والعوارض تبين.
5: أيوة بتكشف.
6: أنا ما فتت بأنواع، هلا في كتير أنواع دايت بتقول إنها بتساعد، لأنه في بالعالم التغذية ومنه هيدا مش اختصاصي أكيد، بس في أشياء هي بيستعملوها أنتي إفلاماتي دايت بركيش نهار بتستضيف وحد أحكيكم عن هالموضوع. هو اللي عادة بيساعده أنه تخفف التهابات المفاصل، فهيك بيساعد أنه ما يعمل فلير أب لهذا الموضوع، أو بحالة الفلير أب يكون عم يتجنب أطعمة معينة لا يخفف. بس هو كل شيء بدانة وزن زايد هذا بيضغط المفاصل وأنا بدي شيء الضغط عنه. بس مش هو المسبب، لأنه هو مرض مناعي. ما خط انه انا بس متى ما هو هون ايه بدي خفف وزن وبدي انتبه على مأكولات معينة لحتى خفف نسبة الالتهاب بالجسم.
5: تمام.
6: محفظة.
5: سؤال كمان جديد من متابعينا، في سؤال بيقول انه اذا عم ياخدوا دواء تجلطات هل بيأثر على المفاصل؟ بيحسوا بتقل على المفاصل؟ هل بيأثر؟
6: ما عندي خبرة بهالموضوع، يعني حسب الأدوية، في أدوية عندها سايد افكتس غير أدوية، ما عندي خبرة بهالموضوع، فبدنا نشوف كل دواء عم ياخده شو هو ونشوف السايد افكتس تبعولاته.
4: طيب طب دكتورة بما أنه ذكرت النوبات واشتداد الأعراض، كيف بيتصرف الشخص إذا هو تعرض لهالنوبة؟
6: هلا نحن من نبه انه بس تصير النوبة ان كان عنا ولا إن هي ممكن النوبة تكون على اسبوع مش انه ساعة ساعتين، يعني هالاسبوع عامل فلير اب.
5: أيوة.
6: بهالحالة مثلا اذا انا كنا وصلنا معه لمرحلة عم يرفع اوزان، صار بتمارين مرتفعة بالانتنسيتي وهالقصص، بنقول له يهدي يعني ما يوقف الحركة، يبقى عم يعمل الحركة البيسك احنا معلمينه اياها اللي هي بس فيها ليونة للمفاصل ضمن مدى حركة منه مؤلم لإله، لأن هذا بيساعده يخفف الألم. يوقف حاليا كل شيء تمارين رفع أثقال وهالقصص، وممكن بهالفترات التلج يساعد كمان، يعني هو بيعمل كنترول للوجع، يعني مثلا يكون عندي تورم وجع بروح على التلج والبرودة. وبس يكون عندي فترات أنا مرتاحة فيها وعم بقوم الصبح ميبسة، هون السخونة بتساعدني. عشان هيك دايما يستشيره بيكون أنسب حتى ما نغلط.
5: أيوة. شو هي الأخطاء الأكثر شيوعا اللي بيقوم فيها مرضى الروماتويد دكتور؟
6: هي إنه بس يتجي الفترات اللي هي فيها فلير أب بيوقفوا الرياضة كليا، بيوقفوا الحركة كليا، لا بدنا نبقى عم نتحرك. ما يستعملوا السخن بهيدي المرحلة، يعدلوا تمارينهم بس. يعني بيعملوا كنترول أكيد، تغذية المناسبة مع الأدوية المناسبة، بس ما يبقوا بالتخت كل الوقت.
4: طيب بختام هذه الفقرة دكتورة، شو أهم رسالة بتوجهيها لمريض الروماتويد من منظور العلاج الفيزيائي؟
6: من منظور العلاج الفيزيائي بنقول لهم أنه ما تخافوا من الحركة، نحن بخلال الفترات العادية حنكون محفزين المرضى أنهم يتحركوا يسبحوا، تمارين مائية حتى ما ذكرناها، الأكواد جيم وهالقصص، هدول كتير أشياء مهمة لأنه بتخفف الضغط على المفاصل وبتعطي حركة. يعني نحن بدنا نشوف هالمريض شو بيعرف يعمل، شو بحب يعمل، وشو بيقدر يعمل لنوجهه وين هو بده يكون. فما نخاف من الحركة، بس نتعلم كيف نتحرك بطريقة مناسبة لحالتنا، مش يعني إذا معنا روماتويد يعني توقفت حياتنا. والعلاج الفيزيائي منه بس هو جلسة لحتى نخفف الألم، بل هو نحن وياهم كوميونيكيشن، نوع من الشراكة بتساعدنا نحافظ على الحركة والقوة وأكيد والاستقلالية، لما بدنا يصير ما عم يقدر يعمل شيء. والأهم شيء بنحكي عنه هي جودة الحياة، إنه لو أنا عندي مرض معين مطلوب يكون عندي quality of life بقدر حافظ عليها. فهيدا الشيء بيصير بالحركة، بالحركة التدريجية، شو ما كان مستوى الحركة اللي عندي ببلش فيه لو كان كتير واطي، وبطلع فيه شوي شوي لحتى نقدر نوصل لشيء معين نقدر نحافظ عليه. نسمع على جسمنا لما يكون موجوع، ما نضايقه فوق طاقته، وأكيد يلتزم بكل تعليمات الفريق الصحي كله.
5: تمام.
4: الدكتورة والمعالجة الفيزيائية زينب جعفر، شكرا لك على المعلومات المهمة اللي أعطيتينا إياها.
6: شكرا على الاستضافة.
4: شكرا لك، في أمان الله.
1: حاسس حالي تعبان وجسمي

0: نداء المعرفة. AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات. إذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل، بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
9: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة مقابل محطة نديم خير، وذلك يوم الخميس في 3 أيلول الساعة 8:30 مساء بإذن الله. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة النهار: مع أن أجواء الحذر الشديد والمخاوف من موجة تصعيدية ميدانية واسعة في الجنوب عادت تظلل المشهد اللبناني في ظل الاحتدام المتجدد للمواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما يمكن أن تتسبب به من تداعيات ميدانية في جنوب لبنان، ترقبت بيروت معطيات أمريكية جديدة حيال تحديد الموعد الرسمي النهائي للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما هذا الشهر. ولعل ما حفز بيروت على ترقب تحديد الجانب الأمريكي لموعد الجولة الثامنة قريبا الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى للقدس، بما أوحى بتحرك ما يفترض أن ينعكس تنشيطا للمسار التفاوض اللبناني مع تل أبيب. وتحدثت معلومات عن ترجيح تحديد موعد الجولة بعد انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس في 17 من أيلول الحالي.
0: جولة الصحافة.
1: نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر أردنية رفيعة أن توجيهات الملك الأردني عبد الله الثاني قضت منذ سنوات بأن تقوم المؤسسات المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة بدور في إسناد لبنان من خلال إرسال المساعدات العسكرية والإنسانية والطبية ووقوف بلاده إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته، وهو ما يفسر بحسب ما نقلت الصحيفة جانبا من التقارب الأردني اللبناني غير التقليدي خلال السنوات الأخيرة. وأكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط الأنباء التي تناولها الإعلام اللبناني حول دور أردني فرنسي لدعم الجيش اللبناني خلال الشهر الحالي، وأن عمان تحشد دولا عربية وأجنبية في باريس لدعم الجيش اللبناني بعد أن لعب الأردن دورا أساسيا في إقناع الأمريكيين ودول أخرى بالمشاركة في المؤتمر. كما جددت المصادر التأكيد على أنه في 17 من الشهر الحالي سيعقد في باريس جولة خاصة من اجتماعات العقبة حول دعم الجيش اللبناني لتمكينه من أداء دوره كمؤسسة سيادية قادرة على بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية. وأضافت المصادر أن الأردن سيشارك في هذه الجولة التي سيترأسها بالشراكة مع فرنسا ولبنان قادة عسكريون من عدة دول عربية وأجنبية.
0: جولة الصحافة.
1: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة بأن وزير الحرب الأمريكي مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى العام 2027، ويأتي ذلك مع استمرار التصعيد في المنطقة جراء الحرب الأمريكية على إيران. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون، وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حض على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازاة قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا، وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

البشر. ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

بك إن ذلك من عزم الأمور.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت.

معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70 222 620.
4: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، او تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في الطريق الجديدة مقابل محطة نديم خير، وذلك يوم الخميس في 3 أيلول الساعة 8:30 مساء بإذن الله. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03 82 77 82.

فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله كان وحده لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء، ثم خلق هذه الأشياء، ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله محيطون به بالعرش، هكذا يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده. هؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه، الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه، هكذا يكون معرفة الله.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فمن أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي يخالفون أمر الله، فإن الأمر له في الحقيقة، أو الرسول فإنه المقصود بالذكر. وقال المفسر القرطبي: بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره، والفتنة هنا القتل. قاله ترجمان القرآن ابن عباس، وقال التابعي عطاء: أي الزلازل والأهوال. وقال الإمام جعفر بن محمد: أي سلطان جائر يسلط عليهم. ومما ورد في الأحاديث الشريفة الدالة على الأمر بالاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري عن التابعي عابس بن ربيعة عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي إنك حجر لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله. قال العالم الطبراني: إنما فعل ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر رضي الله عنه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فيه التسليم لما جاء بالشرع الحنيف في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم نعلم الحكمة فيه. وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر خاصية ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر. ومن الأحاديث الشريفة التي تحث على تنفيذ الأوامر الربانية والنبوية وخاصة في الصلاة ما رواه الإمام البخاري عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي ليكونن منكم التسوية في الصفوف، وإذا لم تسووا فقد يحدث لكم أمر خطير. قال الإمام النووي: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، واختلاف الظاهر سبب لاختلاف البواطن. وفي رواية للإمام مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي يبالغ في تسوية الصفوف كأنما يسوي السهام، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفيه الحث على تسويتها. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: مولدا أنعم به من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا وناصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعدك برعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بال

لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحدي يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفردي ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكماة لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغردي وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجدي والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهدي ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشردي ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أوردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعلو ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقدي ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمدي رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد فأغث إلهي إننا في حيرة عز النصير وأنت خير مؤيدي أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد ربي وبارك بالنبي وقبره ما صح دمع عند ذاك المرقد ربي وبارك بالنبي وقبره ما صح دمع عند ذاك

0: يا بان جبنا الخدمي وانتحينا قصدنا بلاد جدة وانتحينا هل وهل
1: الله
0: يا بان يا حبي المراكب الحيبنا نزور البيت ونقبل نعتاقه وهل الجوار مريض هو على دربك يا طيب انا رجل حمال وقضين المصايب الروم حمال هواني بحب المصطفى نسير حمال وعبد تنقل الحضرامي وهو يا ابن حسن ان بالحياة نذكرها بوسط حيا
1: طيب يا حج طيب
0: هلا يا ابو سيفك يا بطل الحرب حياك ومن لحم العذا وطن تنتج وبحر القيالي والشرب وردا
1: طيب يا حج طيب
0: يا موسى سقانا من وردا وحده ما فرجه غاب لجرايه

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردا سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رسول الله يا طبيب جمعنا حبك وغرام.
2: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين، جوهر وعرض، والجوهر معناه الحجم سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف، والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض، وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذن هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا، وكذلك الصوت عرض، وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا. يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور. فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث. إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه. وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد: إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا: إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب، فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
3: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية

فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف ابن قصي الملقب بمجمع ابن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي

ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة.

نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه

فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكيف لا والسيد الأكرم وكيف لا

ولما آن بروز حقيقته المحمدية

نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية.

وأين عت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواها.

ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تار.

خير البرية ساطع الأنوار.

في الجهر والإسرار.

فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا،

أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وقيل يا مالك أغلق

وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت

أذفر كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال انزل يا نبي الله

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمنة مقابل ABC 70222620.
1: رسول الله يا طبيب جمعنا حبك وغرامك.
2: فرحا بذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في بربور شارع زريق قرب ملحمة ربابة، وذلك يوم الجمعة 4 من أيلول الجاري الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله تعالى.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. إخوة الإيمان، يوم القيامة آت لا ريب فيه، ومواقفه عظيمة جدا، والناس والجن مؤمنهم وكافرهم سيحشرون، ولكن لكل منهم حال خاص، فالأتقياء آمنون، وأما الكفار فهم مخذولون مهانون. وتوسعا في هذه التفاصيل التي ينبغي لكل مؤمن أن يعلمها، نترككم الآن مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، الذي سيلقي علينا محاضرته النافعة الجامعة.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة والحشر، وهو أن يجمع الخلق ويساق بعد بعثهم إلى المحشر في بر الشام. المحشر في بر الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذه البلاد يقال لها الشام ويقال لها بر الشام. بر الشام تبدأ من عريش مصر، من عريش مصر إلى بالس، وهي ما بعد الرقة في شرقي شمال سوريا، إلى ما بعد ذلك إلى جزء من الأرض التركية، إلى نواحي بلاد أنطاكية، كل هذا يقال له شام، كل هذا يقال له شام. فأرض الشام هي أرض المحشر يوم القيامة. هذا بر الشام، بر الشام هو أرض المحشر يوم القيامة. ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ اسمعوا، قالوا: أرض الشام هي المحشر، تمد حتى تسع الناس. يعني هذه الأرض، قد واحد يقول إنه هالبلاد الأربعة وجزء من أرض تركيا لا يسع كل الخلائق، فكيف بده يكون الحشر عليها؟ ماذا قال العلماء؟ هذه الأرض تمد، يعني تتسع، وتوسع ليسع الناس عليها، لتسع الناس تمتد ولا تبقى على هذا الحجم التي هي عليه الآن. وبعض العلماء قال في شرح ما ورد في الحديث إن بر الشام هي أرض المحشر والمنشر، قال كلاما آخر في تفسير الحديث في هذه المسألة. إذن أرض المحشر قال بعض العلماء هي هذه الأرض، الله يوسعها لتسع الناس. قال المؤلف والحشر يكون على ثلاثة أحوال، يعني بعض الناس يحشرون زحفا على وجوههم، بعض الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة عراة، لكن لا ينظر بعضهم إلى عورات بعض، هم أشغل من ذلك، يعني هم في هم في كرب، لا يلتفت الواحد منهم لينظر إلى عورة الآخر، لا، هم في شغل عن ذلك. والأتقياء يحشرون على نوق حمر، قال علي رضي الله عنه رحائلها الذهب لم تر الخلائق مثلها من جمالها. هذه النوق الحمراء غالية جدا، هذه التي في الدنيا بعض أنواع هذه النوق يصل إلى مليون دولار، وهذه التي تصل إلى مليون دولار في بعض بلاد الخليج كلا شيء بالنسبة للنوق التي يحشر عليها الأتقياء يوم القيامة. إذن سيدنا علي يقول إن الأتقياء لا يحشرون مشيا على أقدامهم، إنما يحشرون راكبون على نوق حمر رحائلها الذهب. شو الرحائل؟ جمع رحل، وهو ما يوضع على الناقة ليجلس عليه، ما يوضع على الناقة ليجلس عليه. أما الكفار فكما قلنا في أول شيء زحفا على وجوههم، والملائكة تضربهم بسلاسل بمقامع من حديد من قدام ومن خلف، ويجرون زحفا على وجوههم إلى أن يقذفوا في النار. أما الأتقياء فيحشرون كاسون راكبون طاعمون، لا يشعرون بأقل نكد ولا بأقل عذاب، لا، إنما هم في فرح وهناء وسرور. قال المؤلف والإيمان بيوم القيامة، وأوله من خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا تعريف القيامة. فإذا يجب الإيمان والتصديق بلا شك ولا ريب بيوم القيامة، وهو كما عرف المؤلف هنا أوله من خروج الناس من قبورهم. هذا شو بيكون حصل؟ البعث، تكلمنا عن البعث في درس البارحة. طيب، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا موت بعد ذلك، يعني بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خلود أبدي. ماذا ورد في الحديث؟ اسمعوا، يؤتى يوم القيامة بالموت كهيئة كبش، وهذا الحديث ذكرناه في دروس رمضان الأولى التي مرت معنا. هذا الموت يصوره الله بهيئة كبش، والله لا يعجزه شيء، ثم يوضع في مكان بين الجنة والنار، الجنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة، كما ورد ذلك في حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك بأن النار تحت الأرض السابعة. وينادى ملك، ينادي بأمر من الله، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم يذبح الموت، يذبح الموت ويكون قد صور بهيئة كبش، فيكون خلود أبدي في الجنة لأهل الجنة، وخلود أبدي في النار لأهل النار. لا هؤلاء يخرجون ولا هؤلاء يخرجون. قال المؤلف رحمه الله: والحساب وهو عرض أعمال العباد عليهم، ويكون ذلك بتكليمهم أي بسماعهم لكلامه الذاتي، يعني يسمعون كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس مبتدأ ولا مختتما، ولا يشبه كلام المخلوقين، فيفهمون من كلام الله أن الله يسألهم، أن الله يحاسبهم: لما فعلت كذا؟ لما اعتقدت كذا؟ لما عملت كذا؟ ألم أعطك كذا وكذا يوم كذا؟ يسمعون كلام الله ويفهمون منه أن الله يحاسبهم، ولكن ليس صوتا وليس لغة، ولا يشبه كلام المخلوقين بالمرة، ولا يحل في الآذان، لا يحل في آذان المخلوقات كالإنس والجن، لا، إنما الله يقدرهم فيسمعون كلامه الذي هو موجود، وهو ليس ككلام المخلوقين، فصح سماعه. وهذا يوم القيامة، ليس في الدنيا. نحن الآن في الدنيا لا ندرك حقيقة هذا الأمر، نحن الآن في الدنيا لا ندرك حقيقة هذا الأمر، وأما يوم القيامة فيسمعه الإنس والجن، المسلم والكافر، فيدركون حقيقة هذا الأمر ويفهمونه. أما الآن في الدنيا نصدق ونؤمن لأن الشرع ورد به، أما حقيقة هذا الأمر لا ندركه في الدنيا، إنما يوم القيامة عند سماع كلام الله تدركون حقيقة هذا الأمر. وهنا تنبيه: قلنا الكافر يسمع كلام الله كما أن المؤمن يسمع، لكن الكافر لا يسر ولا يفرح بسماع كلام الله، بل يزداد فزعا ويزداد خوفا وقلقا ورعبا واضطرابا. لماذا؟ لأنه يفهم من كلام الله أن الله ساخط عليه، يفهم أن الله غاضب عليه، فيزداد رعبا وقلقا، لكن بعد فوات الأوان ماذا يستطيع أن يفعل ذلك اليوم؟ انتهى الأمر، طلع من الدنيا على الكفر، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، فلا يستطيع أن يفعل شيئا. فيفهم من سماع كلام الله أن الله غاضب عليه، وأن الله ينتقم منه، وأن الله سيعذبه عذابا عظيما. وأما التقي الصالح فيسر ويفرح بسماع كلام الله، يمتلئ سرورا، يمتلئ أنسا. لماذا؟ لأنه يفهم من كلام الله أن الله راض عنه، أن الله راض عنه، وأنه يكرمه، وأنه يعطيه كذا وكذا من الثواب والنعيم، ها، فيزداد فرحا إلى فرحه وأنسا وسرورا. هذا التقي لا يفزع، لا يخاف. فإذا المؤمن والكافر يسمع كلام الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إذن يسمعون كلام الله بلا حرف ولا صوت ولا لغة، ومن غير أن يحل في الآذان. الله كلامه ليس ككلام المخلوقين، الله كلامه لا يشبه كلام الخلق بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه. ثم يحاسبهم ويفرغ من حسابهم في وقت قصير. انتبهوا، هذا التعبير ينتهي من حسابهم أو يفرغ من حسابهم ليس معناه أنه أخذ عليه وقتا، وليس معناه أنه انشغل بهم، لا، الله لا يشغله شيء عن شيء، الله لا يشغله شيء عن شيء. إنما الإنس والجن مع كثرتهم يسمعون كلام الله الواحد، هو كلام واحد، هذا يفهم منه أن الله راض عنه، وهذا يفهم منه أن الله ساخط عليه، مع أنهم يسمعون كلاما واحدا. هذا يؤكد ما شرحناه في الماضي من أنه كلام واحد، وهو أمر ونهي ووعد ووعيد واستخبار وسؤال وتحضيض، مع أنه كلام واحد. يسمعون كلامه الواحد ويفهمون منه، لما فعلت كذا وكذا يوم كذا، ألم أعطك كذا، لما اعتقدت كذا، لما قلت كذا، لما فعلت كذا، كل هذا يسألون عنه. إبليس وحده يمكن منذ خلق إلى الآن يمكن يكون مر عليه 100,000 سنة. إبليس وحده منذ خلق إلى الآن يمكن يكون مر عليه 100,000 سنة، وسيسأل يوم القيامة عن كل قول، لاحظوا مش عن قول واحد من أقواله، عن كل قول وعن كل فعل وعن كل اعتقاد. وهذا إبليس وحده، والجن كم عددهم، الشياطين كم عددهم، لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه إلا الله. سيسألون ويحاسبون. وفي الجن من عاش إلى 5,000 سنة، ومنهم من عاش إلى 10,000 سنة، منهم من عاش إلى 10,000 سنة، منهم من كان من زمن سليمان عليه السلام لما حبسهم في الجرار الخضر وختم عليها وألقاها في البحر، إلى زمن أمة محمد لما كان أحد قادة جيوش المسلمين في البحر أيام طارق بن زياد في بعض بلاد إشبيلية. وصل بعض المسلمين في البحر إلى مكان فرأوا هذه الجرار، أخرجوها، هم ما عرفوا ما فيها، أخذوا واحدة فتحوها، طلع فيها جني محبوس حبسه سليمان. هذا الجني كان يظن أنه ما زال وقت سليمان. لما فتحت الجرة ماذا قال الجني الذي فيها؟ ظن أن هذا الذي فتح الجرة هو سليمان. قال له: والذي أكرمك بالنبوة لا أعود إلى هذا أبدا. بعد خيفين من سليمان، بعد فزعان، سيدنا سليمان كان له سلطة عليهم، لكن ليس صحيحا أن سليمان كان يشتغل بالسحر، هذا كفر. ببعض الكتب مثل كتاب تفسير النسائي، هذا مشهور ومطبوع وموجود في الأسواق، تفسير النسائي، فيه أن شيطان من الشياطين أخذ خاتم سليمان وسلطه الله على ملك سليمان وتشكل بصورة سليمان وصار يجامع زوجات سليمان. هذا لا يليق، هذا خلاف عصمة الأنبياء، هذا خلاف عصمة الأنبياء. نحن لا نقول أن النسائي قال ذلك، لكن في الكتاب موجود هذا، وهذا كفر، هذا تكذيب للإسلام وطعن بعصمة الأنبياء. سليمان نبي كريم، مسلم مؤمن، جاء بالإسلام وأمر بالإسلام ودعا إلى الإسلام ودعا إلى توحيد الله وعبادته. فسليمان لا يشتغل بالسحر وليس ساحرا، وسليمان كان يحذر الناس من أن يشتغلوا بما فيه شعوذة وكفر ومعاصي. الحاصل أن من الجن من عاش 10,000 سنة أو أكثر أو أقل، كل هؤلاء الله سيحاسبهم يوم القيامة عن كل قول، عن كل فعل وعن كل اعتقاد. ومع هذا الجن أيضا، والجن فيهم من عاش 1,000 سنة، وفيهم من عاش إلى 2,000 سنة، وفيهم من عاش 400 سنة. هذا شداد ابن عاد عاش 900 سنة على الكفر، فرعون عاش 400 سنة، شداد ابن عاد 900 سنة، فرعون 400 سنة. وهذا الرجل الصالح الولي العادل الحاكم العادل، من الصعب ذو القرنين، حكم 2000 سنة لكنه كان مسلما، ما كان كافر. والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما، مات بعد ذلك كما يموت اليتيم والطفل والفقير. يعني الدنيا ما دامت له، فالدنيا لا تدوم لا لمؤمن ولا لكافر، لا لتقي ولا لشقي. الحاصل أن من الناس من البشر من عاش إلى 2000 سنة، ومنهم إلى 400 سنة و700 سنة و900 سنة وأكثر وأقل، ومع هذا سيسألون وسيحاسبون. الله يسأل كل هذا الإنس ومعهم يأجوج ومأجوج ومنسك وتاريس وتاويل، 3 أمم من البشر وراء يأجوج ومأجوج. كل هؤلاء الله سيحاسبهم، والجن الذين أكثر من الإنس يحاسب كل هذا الخلق ويفرغ من حسابهم في ساعة قصيرة. وليس المراد في الساعة هنا يعني 60 دقيقة، لا، والوقت لا يمر على الله. ماذا قال أبو منصور البغدادي؟ لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الله تعالى كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، وإلا لو كان يحاسبهم بحرف وصوت ولغة لكانت انتهت القيامة ولم ينتهي من حساب إبليس وحده. يوم القيامة قديه؟ 50,000 سنة. طيب إبليس لحاله يمكن يكون مضى عليه أكثر من 100,000 سنة، فلو كان الله يتكلم بحرف وصوت ولغة كان انتهى يوم القيامة ولم ينتهي من حساب إبليس وحده. هذا دليل لأهل السنة على أن الله تعالى يحاسب الخلق بكلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، وإلا لو كان يحاسبهم بكلامنا لكان أبطأ الحاسبين. ولكن هو ماذا قال عن نفسه؟
3: وهو أسرع الحاسبين،
2: قال في القرآن وهو أسرع الحاسبين، وفي آية أخرى سريع الحساب في سورة الأنعام وفي سورة إبراهيم. سريع الحساب لأنه لا يتكلم بحرف وصوت ولغة، ولو كان يتكلم بحرف وصوت ولغة لكان أبطأ الحاسبين. إذن هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يحاسب الإنس والجن بكلامه الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، ولا يأخذ عليه وقتا سبحانه، لأن الله لا يجري عليه زمان. قال المؤلف رحمه الله: والثواب، وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره. هذا تعريف الثواب، يعني يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بالثواب، والثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على أعماله الصالحة التي عملها في الدنيا. الله ماذا قال في القرآن؟ ووجدوا ما عملوا، أي وجدوا جزاء ما عملوه في الدنيا، في الآخرة يجدون جزاءه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالمؤمن يفرح بالثواب الجزاء الذي يجازاه، الفرح السرور الأنس الذي يحصل له، وما يلقاه من أنواع النعيم، في أنواع نعيم بما هو قبل دخول الجنة، بما هو قبل دخول الجنة في مواقف القيامة، الأتقياء الصلحاء المؤمن يرى جزاء أعماله فيفرح ويزداد سرورا. وأما نعيم الجنة فأكبر بلا شك، نعيم الجنة أعظم وأكبر بلا شك. فإذا الثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن على أعماله الصالحة التي عملها في الدنيا، يرى جزاء هذه الأعمال في الآخرة. والعذاب وهو ما يسوء العبد، ما يزعجه ويقلقه ويخيفه، ذلك اليوم يرى هذا العذاب على ما قدم في الدنيا من شر وفساد وآثام وكفر والعياذ بالله تعالى. قال: وهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي. الذين يعاقبون ليسوا كلهم في مرتبة واحدة، ليسوا كلهم في مرتبة واحدة. وهنا انتبهوا معي جيدا، من كتب الله عليهم العذاب والعقاب في الآخرة بعضهم عقابه أكبر من بعض، ليسوا كلهم في درجة واحدة. الكافر عذابه أشد عذاب، الكافر عذابه أشد عذاب، أكبر عذاب. أما العصاة يعني أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، فهؤلاء منهم من بشفاعة بعض الشفعاء يعفون من العذاب، ومنهم من بمحض رحمة الله يعفون من العذاب، ومنهم من يعذبون لابد. لكن عذاب هذا المسلم العاصي الذي كان من أهل الكبائر لا يكون كشيء بالنسبة لعذاب الكفار. بكفي إنك تتذكر الكافر عذابه إلى غير نهاية، إلى أبد الآبدين. والعذاب هذا أنواع، يعني مش كلهم بيتعذبوا بدخول جهنم، بعضهم ينالوا هذا العذاب بما هو دون دخول النار، بما هو دون دخول النار، يعني من غير أن يدخلوها، من غير أن يدخلوا جهنم. بعضهم بذلك يكون عذابه، وبعضهم سيقعون في جهنم. أما الكفار كلهم سيقعون في جهنم، الكفار كلهم سينزلون إلى النار ويخلدون فيها. وهنا انتبهوا معي، لماذا قلنا العاصي الذي كان مرتكبا للكبائر ومات بلا توبة؟ لماذا هذا القيد؟ لأجل الآية. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. معناته من كان مجتنبا للكبائر ومات هذا لا يعذبه الله. المسلم الذي كان مجتنبا للكبائر هذا لا يعذبه الله في الآخرة. الله أرحم الراحمين، الله أكرم الأكرمين. وهذا منه تشجيع على الصغائر، هذا تشجيع على ترك الكبائر، وهذا يظهر عظمة الإسلام، لأنه هذا بسبب الإسلام، لأنه من مات مسلما مجتنبا الكبائر لا يعذبه الله في الآخرة، مجتنبا الكبائر لا يعذبه الله لا في القبر ولا في مواقف القيامة. لو كان عليه بعض الصغائر، برجع بقول هذا ليس تشجيعا على فعل الصغائر. بعض الحمقى شو بيقولوا؟ يي هذا الحكي اللي عم بتقولوه يعني روحوا اعملوا صغائر. لا، ليس هذا معناه، معناه لا ترتكبوا الكبائر، معناه اجتنبوا الكبائر، معناه اثبتوا على الإسلام. بعدين هذا قرآن، والذي يعترض على القرآن لا يكون من المسلمين. هذا قرآن مش شيء جبناه من عندنا نحن، هذا ليس شيئا نحن افتكرنا به وتكلمنا، ليس شيئا نحن ابتكرناه، أعوذ بالله. هذا قرآن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا القرآن. فلذلك من كان مرتكبا للكبائر ومات بلا توبة هؤلاء منهم من يعذبون، قسم منهم يعذبون. ليش قلنا مات بلا توبة؟ لأنه حتى من كان مرتكبا للكبائر وتاب توبة شرعية استوفت الأركان والشروط لا يعذبه الله. الله أرحم الراحمين. أليس الرسول عليه السلام يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ يا أخوانا رحمة الله واسعة، الله أرحم الراحمين، رغب الناس بالتوبة، لا تخوف الناس من التوبة، ولا تنفر الناس من التوبة، لا تفزع الناس، بل رغبوهم بالتوبة. قولوا لهم باب التوبة ما زال مفتوحا، باب التوبة بعد لم يغلق، باب التوبة لم يغلق، باب التوبة ما زال مفتوحا. ومن رحمة الله بنا أنه باب التوبة بعده مفتوح، هذا من رحمة الله بنا. ومن رحمة الله بنا أننا ما زلنا في دار التكليف، يعني بعد ما صرنا في البرزخ ولا صرنا في عداد الأموات، يعني اللي كان واقع بمعصية يلحق حاله يتوب، هذا من فضل الله علينا. في علامات، في مراحل إذا حصلت أو وصلت لها لا تقبل منك التوبة. أنت بعد ما حصلت معك ولا لك، فعجل بالتوبة وأسرع إلى التوبة. من الحالات التي لا تقبل فيها التوبة إذا وصلت الروح إلى الغرغرة. الرسول عليه السلام يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. شو يعني الغرغرة؟ يعني وصلت الروح إلى الحنجرة، إلى الحلقوم، صارت تتردد للخروج. إذا وصلت الروح في الإنسان إلى هذا الحد صار في حكم الميت، هذا لا تقبل منه التوبة بعد ذلك. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا وصلت الروح إلى الغرغرة صار كأنه ميت، يعني لا تقبل منه التوبة. وهذا مش معناته إذا واحد مرض مرض شديد، سرطان وسل وسكري وقلب وضغط، رجعت عافى أنه لا تقبل منه التوبة، لا، ليس هذا معناه. ما عم بقول الروح تتردد في الحلق للخروج، هذا معناه الغرغرة، هذا الذي لا تقبل منه التوبة. أما لو واحد هلأ تبين أنه السرطان أكله أكل من راسه لإجريه، بس بعد ما وصل إلى الغرغرة وتاب، الله يقبل منه، الله غفور رحيم، الله يقبل منه. لو واحد طلع معه 100 مرض بعد لم يصل إلى الغرغرة، الله يقبل منه التوبة. واضح؟ من الحالات التي لا تقبل فيها التوبة أيضا أن يصل الإنسان إلى حالة اليأس من الحياة، مثل ما حصل مع مين؟ مع فرعون. أدركه الغرق، صار عم يغرق والموج فوقه، قال آمنت، الله لم يقبل منه، لأنه كمان هذا في حكم الميت. عرفنا؟ مش يعني اليأس من الحياة، اللي زعلان هو مرته، اللي زعبيته خطيبته، اللي مسكرة معه، قاعد له بشي جبل عشي تلة أو عشي شط بحر، لا، ليس هذا معنى من يئس من الحياة. مثل فرعون، يعني عم نعطي مثال واضح كثير، لما أدرك أنه ميت، أدرك قطع بأنه غارق هالك والموج فوقه، عند ذلك قال آمنت، الله لم يقبل منه. طيب وشو كمان؟ إذا عاين الإنسان عزرائيل، إذا شاف ملك الموت، إذا شاف ملك الموت، مين قال إنه ملك الموت اسمه عزرائيل؟ هذه مسألة إجماعية. بعض الناس اليوم ينكرون أن يكون اسم ملك الموت عزرائيل، كيف بتردوا عليهم؟ بالإجماع الذي نقله القاضي عياض في الشفاء، نقل أن اسم ملك الموت عزرائيل بالإجماع. ومين قال كمان هالكلام؟ أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط أثبت وذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل، وين؟ في سورة السجدة عند قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه مسألة إجماعية أنه ملك الموت اسمه عزرائيل. ثم هنا فائدة مهمة، وهي أن عزرائيل عليه السلام من شتمه أو شتم أي ملك آخر فهو كافر. فعزرائيل مع كونه هو الملك الموكل بقبض أرواح العالمين لا يجوز أن يسب ولا يجوز أن يشتم، بل يستحق كل ما ذكر أن يقال عليه السلام، أن يقال رضي الله عنه، لأنه ولي من أولياء الله. فيك تقول حبيبي عزرائيل، سيدي عزرائيل، ولي الله عزرائيل، اللي بخاف ما يخاف، ولي من أولياء الله عزرائيل، فيك تطلب المدد منه كمان، ولي الله عزرائيل. عزرائيل ملك كريم، ملك كريم. الله قال: قل يتوفاكم ملك الموت. ملك، منه ظالم، منه غاشم، ليس صائلا ومعتديا، لا، بل هو يطيع أمر الله تعالى، ينفذ ما أمره الله به. فلو قبض أولادي وأحبابي في لحظة يقال عليه السلام، لا يعترض عليه، لأنه ينفذ ما أمر به، وهو مأمور بقبض أرواح العالمين، وهو آخر من يموت من العالمين، وهو آخر من يموت من العالمين. طيب، هذا الإجماع. وفي الحديث ورد أيضا أن اسم ملك الموت عزرائيل، وين؟ بأي حديث؟ في حديث طويل رواه الطبراني في الطوالات، ورواه البيهقي في البعث والنشور في النسخ الأصلية، النسخ المطبوعة بعض منها ناقصة ما فيها كل الأصل، في حديث الصور الطويل. فإذا في الحديث والإجماع أن اسم ملك الموت عزرائيل. الحاصل، من رأى عزرائيل، من رأى ملك الموت، يعني جاء ليقبض روحه، كمان صار في حكم الميت. فلو قال تبت لا يقبل منه. بعد في شغلة، شو هي؟ طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. كمان إذا طلعت الشمس من المغرب فقال الكافر أشهد لا يقبل منه، وقال العاصي المسلم تبت لا يقبل منه. الله يتوب علينا، الله عز وجل يحسن ختامنا جميعا، فالإنسان يعجل بالتوبة قبل فوات الأوان. لذلك رغب الناس بالتوبة، حسنوا أخلاقكم في المعاملة مع الناس ليقبلوا منكم النصيحة، بالتواضع، بحسن الخلق، بالانكسار، بالكلمة الطيبة، بالتواضع الناس يقبلون. أما إذا جاي تقول له أنا الشيخ وأنا الأستاذ، افتحوا الطريق، زيحوا، بيسعوا لي، قل له مينك أنت؟ شو؟ مرحبا، بيصير بينكتوا عليك مثل ما بيقولوا بالعامية، بيصير بيقرقوا عليك، بيتمسخروا عليك. أما تعا من تحت بيحملوك بعدين عكتافهم، تعال متواضعا إليهم بيقبل منك النصيحة. أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فبالحكمة والموعظة الحسنة، بالرفق، بالرحمة، بالحنان، بالعطف على الناس، بالحنان والعطف على الناس، بالتواضع مع الناس، بالأدب مع الناس، يقبلون منك النصيحة، بيقبلوا منك. أما كسروا البواب لأودر أمره ما بيمشي الحال، ما حيقبلوا منك غالبا. فالتواضع التواضع، عليكم بالتواضع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تواضع رفعه الله، من تواضع رفعه الله. وقال بعضهم: إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. فرغب الناس بالتوبة، ورغب الناس بطلب العلم، بالأخلاق الحسنة، برحمة الناس، بالشفقة على الناس. أرحم خلق الله بعباد الله ورسول الله. ماذا كان يقول؟ من لا يرحم لا يرحم. فتواضعوا مع الناس وأشفقوا عليهم، بدل ما أني انتفخ، لا، تواضع تربح. من تواضع رفعه الله، ترتفع مقاماتك، يرتفع مقامك. لذلك خالق الناس بخلق حسن. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم عافنا واعف عنا واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين، وانصر الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين. اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد، وأكرمنا برؤيته وبزيارته وشفاعته يا أرحم الراحمين. أعطنا ما سألناك من الخير، لا تخيبنا يا ربنا. اللهم بحق محمد وبجاه محمد وبحرمة القرآن وبسر الفاتحة.
1: أعزائنا، هكذا ضمن المحاضرة الدينية الكريمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، عشنا وإياكم لفترة من الزمن مع تفاصيل ومواقف مهمة ستجري يوم القيامة، نجانا الله وإياكم من أهوالها بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك سبحانك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن تحفظنا من الزلل، إنك على كل شيء قدير. نتابع أيها الأحبة في الوجوه والنظائر في الألفاظ التي جاءت في القرآن واستعملت لعدة معان، لفظ واحد جاء لعدة معان. من هذه الألفاظ كلمة الرحمة وردت على أوجه عديدة، منها الإسلام، الرحمة بمعنى الإسلام، الرحمة بمعنى المغفرة، الرحمة بمعنى الجنة. الله تعالى قال ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في الجنة. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، يعني وعد، الله لا يجب عليه شيء، الله يدخل المؤمنين الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى. كتب على نفسه الرحمة يعني المغفرة. يختص برحمته من يشاء، يختص بالإسلام من يشاء، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا كلمة واحدة اجت بعدة معاني. كلمة الفتنة وردت بمعنى الشرك، جاءت بمعنى الإثم. الشرك بتعرفوا المثال، قول الله تعالى في سورة البقرة والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك الكفر الذي أنتم عليه أكبر من القتل. اللي بيراجع سبب نزول الآية وينظر ماذا قال أهل التفسير فيها كالطبري وابن الجوزي وغيرهما يعلم أن الآية ليس معناها النميمة، مش أنه صار مشكل بين اثنين أو بين أربعة أو بين عشرة بسبب نقل القول بسبب النميمة، فهذا هذا يكون أشد عند الله تعالى من القتل. لا، كل المسلمين، العالم والجاهل من المسلمين يعرف أن القتل أعظم إثما من نقل القول من النميمة أو من الغيبة. فما منفسر والفتنة أشد من القتل بالغيبة أو بالنميمة؟ واحد من المسلمين قتل واحد من الكفار بالحرم وبالأشهر الحرم، كان هذا الكافر يؤذي المسلمين أذى شديدا، فصاروا يعيبوا أنه قتلتوا أنتوا بالحرم وبالأشهر الحرم، فنزلت الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. الشرك الذي أنتم عليه أيها الكفار أكبر من القتل في الحرم وفي الأشهر الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اجت كمان بمعنى الإضلال، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. الإضلال، يفسروا الآيات المتشابهة على ظاهرها حتى يوقعوا الناس بالضلال، فبيقولوا الرحمن على العرش استوى، يقولون جلس والعياذ بالله، ويتركون المعاني اللي هي بتوافق عليها اللغة وتوافق ليس كمثله شيء. وتأتي كلمة الشرك بمعنى الإثم كما في سورة التوبة، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الفائدة انتهت. نكمل فيما بدأنا به من الوقف والابتداء، قلنا في وقف قبيح وفي وقف تام وكافي وحسن، وقلنا الابتداء في منه كمان حسن وكافي إلى ما هنالك. قال الإمام السيوطي قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، مش قلنا نحن ما بنترك مثلا الناصب دون المنصوب، معطوف دون المعطوف عليه ونحو ذلك. قال ابن الجزري إنما يريدون به الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه، لأنه ما في بالقرآن وقف واجب بحيث يأثم تاركه إلا بحالات. شو بيقول ابن الجزري؟ وليس في القرآن من وقف يجب، ما في وقف واجب يعني بمعنى أنه حرام اللي بيتركه عليه معصية، ولا حرام، وما في وقف حرام غير ما له سبب إلا إذا في سبب بيستدعي التحريم، كما قال شارح الجزرية
الشيخ زكريا الأنصاري، قال إلا إذا كان هناك سبب يستدعي التحريم، كأن قصد الوقف على وما من إله وقف، ما قال إلا الله وإني كفرت وقف ونحوهما من غير ضرورة، ما في ضرورة أن يوقف، تقصد أن يوقف هون بس أكيد في نية المتابعة، مش أنه بنيته أنه هو بده يحرف معنى الآيات، هذا بيكون خرج عن الإسلام، اللي بيحرف معنى يقصد تحريف معنى الآية. قال من غير ضرورة حرمة، ومع عدم القصد فالأحسن أن يجتنب الوقف على ذلك للإيهام. اسمعوا شو بقول ابن الجزري، قال ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه، اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله فإنه يكفر، فضلا عن أن يأثم. طيب الآن سنتكلم عن وقف بسموه وقف التعسف، نحن بنوقف على الأماكن اللي حطونا العلماء عليها إشارات الوقف، ما بنوقف في أي موقع، لا نقف بحيث يكون المعنى ناقصا. بعض القراء بيتكلفوا أن يوقفوا بصيروا كأنهم بده يغيروا إعراب الآية، وحتى بعض المعربين، اسمعوا كلام أهل العلم، تطلق هذه التسمية وقف التعسف على بعض الوقوف التي يتكلفها بعض القراء أثناء قراءتهم، فتراهم يتعمدون الوقوف على غير المألوف من مواضع الوقوف مستندين في ذلك إلى ما يتكلفه بعض المعربين، يعني اللي بيشتغلوا بالإعراب، حين يجنحون في إعرابهم إلى ما فيه تعسف قد يؤدي بالمعنى إلى الإغراق في الغرابة. هلأ بالأمثلة حيتوضح معنى هذا الكلام. قال ابن الجزري رحمه الله ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا أو ابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه، لكن ماذا نفعل؟ قال بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه. من أمثلة هذا الوقف اللي هو فيه تعسف وفيه تكلف وبيوهم غير المعنى المراد، الوقف على وارحمنا أنت بآخر البقرة، واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. شو بيعمل هو؟ بيقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت وارحمنا أنت، رجع بيقول مولانا فانصرنا، يعني على معنى النداء، يعني على زعمه أنه يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما هيك أهل التحقيق، أهل العلم، أهل التفسير اللي أعربوا القرآن ما قالوا هيك إعراب، ليش عم تعمل هيك؟ ومن ذلك الوقف على تشرك بسورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، هيك منيح، أو وصول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مش بتقرأ بتقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنه يعني قسم، ما هيك قالوا إعرابها. ومنه من هذا الوقف اللي هو تعسف وما تشاءون إلا أن يشاء، توقف، ما مطلوب توقف هون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا بيوقف عند يشاء، بيترك هذا الفعل بدون فاعل وبيبدأ الله رب العالمين، الجملة يعني مبتدأ أو خبر. من قال هذا؟ من أهل التحقيق، من أهل العلم المعتمدين. قال ابن الجزري فكل هذا تعسف وتمحل وتحريف للكلم عن مواضعه، وأيضا من التعسف والتكلف قول بعضهم عينا فيها تسمى سلسبيلا، شو بيعمل؟ يقف عينا فيها تسمى، يعني مسمات معروفة، بيبتدئ سلسبيلا انه هيدي سل يعني بمعنى اسأل، وسبيلا يعني اسأل طريقا موصلا اليها، سلسبيلا كلمة وحدة. يقول ابن الجزري تعليقا على هذا الوقف وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنها كلمة واحدة، سلسبيلة كلمة واحدة، مش سل يعني بمعنى سأل بعدين سبيلا يعني طريقا، هي عين تسمى سلسبيلة، شو قلنا بالتفسير السورة الماضية أنه لسلاستها وعذوبتها سميت بذلك.
طيب هنا فائدة أخرى، أحيانا يأتي على القارئ آيات طويلة ما بيساعدك نفسك، لا يساعدك أن تقرأ هذه الآية، أحيانا ما بتلاقي الوقف أنه هون في وقف جائز، بيقول لك مثلا الوصل أولى الوصل أولى. طيب كيف نقدر نقرأها بالبقرة في هيك آيات سورة يوسف؟ أحيانا بيكون في مقول القول يعني قول الكافرين بس طويل وفي جمل اعتراضية، شو بدنا نعمل؟ فبيقولوا يغتفر في طول الفواصل بطول الآيات بالآيات الطويلة، والجمل المعترضة أحيانا بيكون في جملة معترضة بالكلام، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، في جملة معترضة ومن يغفر الذنوب إلا الله، قال ونحو ذلك. وفي حالة جمع القراءات عم يقرأ بجمع القراءات، بيقرأ برواية حفص عن عاصم بخلص الآية برجع بعيدها برواية أخرى رواية ثالثة رابعة بيستوفي الأوجه، وقراءة التحقيق والترتيل يعني عم يقرأ بتؤدة على مهله، هون بدك نفس يساعد إذا الآية طويلة. قال يغتفر في هذا ما لا يغتفر في غيرها، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر من الأشياء اللي بالأصل بيقولوا ما توقف هون، ولو كان لغير ذلك لم يبح لأنه الآية طويلة، مع أنه بيكون في عطف بس بتوقف، وهذا الذي سماه بعض العلماء المرخص ضرورة. ابن الجزري مثله بنحو قبل المشرق والمغرب، أو بتوقف بسورة البقرة بالآية والنبيين. هلأ أقرأ لكم الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، عم تقرأ قراءة بطيئة أنا قرأتها بسرعة فبتقف عند قبل المشرق والمغرب، طيب بتكمل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خلص نفسك بتقف، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، توقف والموفون بتكفي، مع أنه في عطف بس الآية طويلة، ماذا ستفعل؟ هذا هو أيها الأحبة. الآن إن شاء الله تعالى سنقرأ سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما مددنا المنفصل، قرأنا بالقصر. اللام أرسلنا، نظهر اللام، لام مخرجها من أول حافة اللسان مع ما يليها من الحنك الأعلى إلى آخر الحافة، مثلا نقول هذا اللسان هون حافة، هي طرف لإلها أول حافة هون آخر الحافة، من هون بيطلع مخرج اللام، في جزء هلالي، هذا الجزء الهلالي طرفه من نخرج النون لما بيطلع إلى الحنك الأعلى، اللام من هون من حافة اللسان من أولها إلى آخره، لو افترضنا هذا اللسان يعني. فما منقول أرسلنا، أرسلنا بدنا نبين اللام، أرسلنا نظهر اللام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، نخفي النون، الذال من حروف الإخفاء، صف ذا ثنا، الذال من حروف الإخفاء، لا نضع اللسان على مخرج النون، يبقى اللسان منخفضا، نقرب اللسان نهيئه لمخرج الذال، الغنة تأخذ شكل الحرف الذي يأتي بعد النون، إذا كان حرف مستفل تكون الغنة مستفلة مرققة. أنذر، لاحظ الفرق بين أنذر ومنذر وبين ينظرون، ينظرون في ينظرون الإخفاء الغنة مفخمة لأن الضاء حرف تفخيم حرف استعلاء، عرفنا يا أحبابنا. أن أنذر، لماذا رققنا الراء؟ لأنها ساكنة وسبقت بكسرة قبل مكسور، وقد مر معنا هذا. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، إدغام بغنة، نذير، أدخلنا التنوين في الميم لأن الميم من حروف الإدغام، من حروف ينمو، إدغام بغنة. أن يعبدوا الله، طب هذه النون ساكنة ليش حركوها بالكسر؟
منعا لالتقاء الساكنين. أن يعبدوا، بعض القراء بيضموها أن يعبدوا، أن يعبدوا الله مخلص، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزد

0: آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. واستغشوا، الغين مفخمة ولكن مش بأعلى درجات التفخيم وما تضم الشفتين هكذا فتقول واستغشوا، ليس هكذا، واستغشوا حصل التفخيم. وأصروا، فخم الراء مع تشديدها، مضمومة فإذا هي مفخمة. ثم إني دعوتهم جهارا، لاحظنا جئنا بالجيم المكسورة ثم الهاء ليست مفخمة، ها جهارا، ثم انتقلنا إلى تفخيم الراء المفتوحة. ثم بين الضم في الثاء، ثم إني مدينا المنفصل، نحن بدأنا أنه ما عمل مده تعودنا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. إدغام متماثلين شفوي، عليكم ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، تماثل يقتضي الإدغام، عليكم عليكم مدرارا، ندخل الميم في الميم، يرسل، فخمنا الراء لأنه ساكنة وقبل ضمه، يرسل، مش قلنا إذا سكنت وقبلها ضم أو فتح مثل العرش، وهون ير تفخم الراء، يرسل، ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال، هذا الإخفاء الشفوي من أحكام الميم الساكنة، إذا جاءت بعد الميم الساكنة باء نفس المخرج الميم والباء بس ما في إدغام، مش على طول إنه هذا حرف وهذا حرف من نفس المخرج ولكن حرفان مختلفان بنقول في إدغام، لا لا يقتضي، فهنا نخفي هذه الميم لا نظهرها وإنما نخفيها فنقول يمددكم على الغنة، يمددكم بأموال، لا نقول يمددكم بأموال، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد، جيب القلقلة، وقد خلقكم، هذه من الكلمات اللي بنتمرن عليها لأنه لام مستفلة بعدين قاف مستعلية وقبل اللام في الخاء المستعلية فبدك تطلع وتنزل، وقد خلقكم أطوارا، مش أطواء، أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبتكم، نون ساكنة بعدها باء، تقلب هذه النون الساكنة ميما بدون تشديد، ميم مخفات، أنبتكم، مثل بيشبه الإخفاء الشفوي اللي مر، ويمددكم بأموال، نفس اللفظ، وفي الموضعين في الإقلاب وفي الإخفاء الشفوي نقفل الفم حتى يتحقق خروج الميم، أما إذا فتحت أو تركت فرجة خفيفة فتحة وين الميم؟ يعني ما منقول أنبتكم ولا منقول ويمددكم بأموال، هذا ما كان في الماضي عند القراء، هذا استحدث من 50 أو 60 سنة أو أكثر قليلا عند بعضهم وليس عند كل القراء. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم فيها، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، كمان الميم تظهر، الميم تظهر يعتنى بإظهارها إذا جاء بعدها الفاء أو الواو، عليهم ولا هنا يعيدكم فيها حتى ما تختفي، ما تقول يعيدكم فيها يطلع غنة زائدة لأن الميم والفاء نفس المخرج، الميم بإطباق الشفتين والفاء بتحط أطراف الثنايا العليا بطن الشفا من الداخل، شفا السفلى. قول أف أو إف ببين مخرج الفاء، والميم من الشفتين بإطباق الشفتين، الواو من الشفتين بس بدون إطباق، بتقول أو أم من الشفتين. ثم يعيدكم فيها، ما مجيبهن زائدة، يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى سورة نوح. سورة نوح بتصور لنا، بتحكي لنا يعني جهاد وصبر هذا النبي العظيم. 1000 سنة إلا 50 يدعو قومه وهو صابر، ويؤذونه ويضربونه. وبتورجيك وترينا هذه السورة كيف تعنت الكافرين بالكفر، وكيف أخذهم الله تعالى بالعذاب الأليم، عبرة لألنا وعبرة لأهل مكة، لأن هذه السورة مكية وهي 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، خوف قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قبل ما يجيهم عذاب الآخرة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أضافهم إلى نفسه إظهارا للشفقة، يا قومي، لأنه يريد بهم الخير. إني لكم نذير مخوف مبين، أن يعبدوا الله، ادخلوا في الإسلام، وحدوا الله، واتقوه يعني احذروا العصيان، وأطيعون يعني أطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه، ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. ماذا يحصل؟ يغفر لكم، إذا أطعتوا آمنتوا، يغفر لكم من ذنوبكم، بعضهم قال من صلة، يعني يغفر لكم ذنوبكم. الإسلام بيمحي الكفر، والكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام كما تعلمون يمحى الكفر وكل الذنوب. يغفر لكم من ذنوبكم، وبعضهم قالوا هذه للبيان، بيانية، كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الأوثان كلها رجس. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، الموت، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هنا لو شرطية، جوابها محذوف، يعني لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء آجالكم لآمنتم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بعدين سيدنا نوح عليه السلام يخبر ربنا عن عبده ورسوله نوح أنه اشتكى إليه، يشتكي إلى الله، وخيك مطلوب نحن نخلي شكوانا لله عز وجل، يشكو إلى الله ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة لي 1000 سنة إلا 50، وما بين لقومه ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم. فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دائبا بلا فتور، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، نفورا وإعراضا عن الطاعة وعن الإيمان. طب ليش نسب الفرار لدعائه؟ قال لحصول الفرار عنده، وإلا هو منه الدعاء ليس سببا للفرار على الحقيقة، هي المشكلة عندهم، الخلل فيهم. يعني مثل الآية فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، يعني الآيات أو القرآن، رجسا إلى رجسهم، والقرآن لا يكون سببا لزيادة الرجس. وكان الرجل يذهب بابنه إلى نوح عليه السلام فيقول احذر هذا فلا يغرنك، فإن أبي قد وصاني به، يعني وصاني بالكفر به، جيل ورا جيل بحذره من سيدنا نوح بيأذوه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم، يعني اكتفي بذكر المسبب، يعني ذكرت المغفرة والمراد ما هو سبب للمغفرة اللي هو الإيمان. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني حتى يآمنوا، جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يريدون أن يسمعوا، سدوا مسامعهم، واستغشوا ثيابهم وتغطوا بثيابهم لئلا يبصروني، لا يريدون أن يروا نبي الله نوح حين ينصحهم ويأمرهم بالإيمان، وأصروا أقاموا على الكفر واستكبروا استكبارا، ومأكد بالمصدر كمان للدليل على فرط استكبارهم، تعظموا عن إجابتي، تكبروا تكبرا عظيما. استعمل معهم عدة أساليب، ثم إني دعوتهم جهارا، يعني مجاهرا بالمحافل، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني خلطت دعائهم بالعلانية بدعاء السر، أول شيء بالسر بعدين بالعلن بعدين سر وعلن، وهكذا يفعل الآمر بالمعروف، ببلش بالأهون بعدين بيطلع شوي شوي، واحد عاصي أنت عم تجيبه مش دغري بتقول له هذا اللي عم تعمله حرام وهذا حرام وهذا كبائر وهذا كذا وهذا كذا، وأنت تخشى أن يفر منك ولا يسمع العقيدة ولا يترك أي شيء من المحرمات. شوي شوي، واحد كافر ترجو أن يقبل منك إذا كلمته بينك وبينه، ما بتحكي قدام الناس. فافتتح بالمناصحة في السر، وهذا أدعى للقبول وأرجى، فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة، لأن الجهار فلما لم يؤثر ثلث بشو، بالجمع بين الإصرار والإعلان. وثم تدل على تباعد الأحوال، يعني هذا بوقت وهذا بوقت تاني وهذا بوقت بعده، لأن الجهار أغلظ من الإصرار، والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما، مش قلنا تدرج معهم. فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم يعني من الشرك، يعني ادخلوا في الإسلام، يعني آمنوا، أنه الاستغفار شو هو؟ استفعال، طلب الشيء، استغفار يعني طلب المغفرة، وكيف تكون المغفرة للكافر؟ بالإسلام، بالإيمان. فإن كان المستغفر كافرا فهو من الكفر، وإذا كان مسلم عاصي كيف الاستغفار؟ من الذنوب بيكون. يعني استغفروا كأنه بديل، أو هو بديل عن آمنوا، لما كان الاستغفار يقبل بعد الإيمان. الكافر يستغفر من كفره بدخوله في الإسلام، وإلا قوله استغفر الله لا ينفعه ما دام كافرا، لأن الله لا يغفر للعبد ما دام كافرا. نوح عليه السلام قال لقومه استغفروا ربكم، يعني أسلموا آمنوا بي واستغفروا الله يغفر لكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء هم بمعنى المطر، مثل ما قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم، نزل المطر يعني، إذا أسلموا شو بيصير؟ عم يرغبهم، يرسل السماء عليكم مدرارا، كثيرة الدرور الانصباب. طب ما السماء لفظة مؤنث، ليش ما إجت الآية مدرارة؟ قال لأنه هيدا مدرارة مفعال بيستوي فيه المذكر والمؤنث، بيقولوا رجل معطار وامرأة معطار، واللي نسمع منه بالتاء نادر. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، أولاد، ويجعل لكم جنات بساتين، ويجعل لكم أنهارا تجري في بساتينكم، جارية لمزارعكم وبساتينكم. وكانوا يحبون الأموال والأولاد فحركوا بذلك على الإيمان، وهذه أشياء بتميل إليها الطباع البشرية. وقيل لما كذبوه بعد طول تكريره الدعوة حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة أو 70 سنة الله أعلم، فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله الخصبة ورفع عنهم ما كانوا فيه. وعن عمر رضي الله عنه أنه خرج للاستسقاء فما زاد على الاستغفار، فقالوا له ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. مجاديح جمع مجدح، هو يعني نجم، هذا النجم لما بيطلع بالشتاء، في الشتاء كانوا العرب بحركة بعض النجوم وطلوعها في وقت معين بيعرفوا انه في مطر، اكيد الله خالق كل شيء، سيدي يعني اسباب. فقال لهم لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، يعني شبه سيدنا عمر الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ، وقرأ لهم هذه الآيات. كمان الأنواء جمعناه اللي هو النجم اللي حكينا عنه. وعن سيدنا الحسن البصري أن رجلا شكى إليه الجدب، فقال له استغفر الله. اجا واحد تاني شكى اليه الفقر، والثالث قلة النسل، والرابع شكى اليه قلة ريع ارضه. فهذا قال له استغفر، هذا قال له استغفر. فقال له صاحبه الربيع بن صبيح: اتاك رجال يشكون ابوابا فامرتهم كلهم بالاستغفار؟ فشو قال له؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فاذا الاستغفار فيه سر، فيه سر عظيم ينفع للرزق وتفريج الكرب المداوم عليه والاكثار منه. وقد جاء في الحديث: ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة بتوب بيرجع للذنب. ما اصر من استغفر. ولا كبيرة مع الاستغفار، الرسول قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأنه أحيانا الإصرار على الصغيرة بيصير بينكتب على الواحد ببعض الصور معصية كبيرة. وبعدين رب العالمين الله جعل في بعض أنواع الاستغفار يعني تغفر الكبائر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر له وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف من أكبر الكبائر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. إن شاء الله نكملها في الحلقة القادمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن
2: بقرأ القرآن،
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل

جزع يبيس حن وأن وبكى شوقاً واشتياقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجزع جماد، جماد ليس له روح، لكن الله خلق فيه هذا الأنين والحنين والبكاء شوقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى من جذع أن نحن لرسول الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد ورد في كتاب الوفا بأحوال المصطفى لعبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى ما يلي: عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث قال: خرجت حاجا في جماعة من قومي في الجاهلية، فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا خرج من الكعبة حتى أضاء لي من الكعبة إلى جبل يثرب وأشعر جهينة، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. فانتبهت فزعا فقلت لقومي: والله ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث، وأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا الخبر أن رجلا يقال له أحمد قد بعث، فخرجت حتى أتيته فأخبرته بما رأيت، فقال لي: يا عمرو بن مرة، أنا النبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى فله النار، فآمن بالله يا عمرو بن مرة يؤمنك الله من هول جهنم. فقلت: يا رسول الله، آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام، وإن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به: وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له، فقمت إليه فكسرته، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهدت بأن الله حق، وإنني لآلهة الأحجار أول تاركي، وشمرت عن ساق الإزار مهاجرا، أجوب إليك الدعث بعد الدكادك، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا، رسول مليك الناس فوق الحبائك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك يا عمرو بن مرة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ابعث بي إلى قومي لعل الله عز وجل يمن عليهم بي كما من بك علي. فبعثني إليهم وقال: عليك بالرفق والقول السديد، ولا تك فظا ولا متكبرا ولا حسودا. فأتيت قومي فقلت: يا بني رفاعة، بل يا معاشر جهينة، إني رسول رسول الله إليكم، أدعوكم إلى الجنة وأحذركم النار، وآمركم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. يا معشر جهينة، إن الله وله الحمد جعلكم خيار من أنتم منه، وبغض إليكم في الجاهلية ما حبب إلى غيركم من العرب، كانوا يجمعون بين الأختين، ويخلف الرجل على امرأة أبيه، والغزاة في الشهر الحرام، فأجيبوا هذا النبي المرسل من بني لؤي بن غالب، تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة، وسارعوا في ذلك تكن لكم فضيلة عند الله عز وجل. فأجابوا إلا رجلا منهم، فقام فقال: يا عمرو بن مرة، أمر الله عيشك، أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا ونخالف دين آبائنا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي من أهل تهامة لا حبا ولا كرامة؟ ثم أنشأ الخبيث يقول: هذا ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا، إني لأحسب قوله وفعاله يوما وإن طال الزمان رياحا. فقال عمرو بن مرة: الكاذب بيني وبينك أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه أسنانه. فقال عمرو: فوالله ما مات حتى سقط فوه، فكان لا يجد طعم الطعام وعمي وخرس. فخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه معه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحب بهم وحياهم وكتب لهم كتابا. فذلك حين يقول عمرو بن مرة: ألم تر أن الله أظهر دينه وبين برهان القرآن لعامري، كتاب من الرحمن نور لجمعنا وأخلافنا في كل باد وحاضر، إلى خير من يمشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر، أطعنا رسول الله لما تقطعت بطون الأعادي بالظبا والخواصر، فنحن قبيل قد بنى المجد حولنا إذا اجتلبت في الحرب هام الأكابر، بنو الحرب نقريها بأيد طويلة وبيض تلالى في أكف المغاور، ترى حوله الأنصار يحمون سربه بسمر العوالي والصفاح البواتر، إذا الحرب دارت عند كل عظيمة ودارت رحاها بالليوث الهواصر، تبلج منه اللون وازداد وجهه كمثل ضياء البدر بين الهواصر، والله تعالى أعلم وأحكم.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

به والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو النار.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 47 إلى الآية 96 من سورة الأعراف بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: صلوا على من قد سرى ليلا على متن البراق بالأنبياء قد التقى أنعم فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحباءنا المستمعين، لقد جاء نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام كغيره من الأنبياء الكرام، وبه ختم الله تعالى السلسلة الذهبية للنبيين والمرسلين. وحول أهمية معرفة هذا الأمر والإيمان به، نبقى الآن مع هذه المحاضرة الدينية الجامعة للعديد من المنافع، والتي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف، فلنستمع إليها منصتين متدبرين مع إخلاص النية لله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الرب الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين والاعتكاف في هذا المسجد. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه. يعني إذا واحد عزم أن يكفر في المستقبل، صمم أن يكفر في المستقبل، صار كافرا حالا. لو قال بعد برهة أصب الله والعياذ بالله، بعد دقيقة أصب الله، هذا صار كافرا في الحال. كذلك إذا كان علق الكفر على حصول شيء، يعني قال إن جاء فلان فإني أصب الله، هذا صار كافرا والعياذ بالله، الآن صار كافرا قبل أن يأتي الشخص الذي ذكره. الإنسان الذي يعزم على الكفر، أي يصمم على الكفر في المستقبل، يصير كافرا في الحال. كذلك إن علق الكفر على حصول شيء، قال إن حصل كذا، إن أغاضني فلان لأسبن رب العالمين، صار كافرا في الحال. وهذا أحيانا يحصل من بعض العوام فيكفرون بذلك. بعضهم يقول لشخص اتركني وإلا بكفر، ماذا يفهم من ذلك؟ أنك إن بقيت تلح علي أو تمسك بي أو تكلمني سأكفر، هذا صار كافرا والعياذ بالله، هذا صار كافرا والعياذ بالله، لأنه علق الكفر على حصول شيء. أما قول بعض الجهال ما تخليني أكفر، فهذا يحتمل أنه يريد من ذلك لا تكن سببا في أن أصير قريبا من الكفر، يحتمل أنه يريد هذا. من أراد هذا لا يكفر، أما إن أراد التعليق يكفر، معناه إن بقيت على ما أنت عليه معي لأكفرن، صار كافرا في الحال. لو لم يصدر منه اللفظ، لفظ مسبة الله مثلا والعياذ بالله، لكن بما أنه علق الكفر على حصول شيء صار كافرا حالا، الآن صار كافرا والعياذ بالله. كذلك إذا عزم أن يفعل شيئا من الكفريات في المستقبل، عزم على فعل أي كفرية من الكفريات والعياذ بالله، صار كافرا في الحال. أو تردد في ذلك، الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة، إذا الشخص تردد فيها، مثلا فرضية الصلاة، الصلاة مفروضة معلوم من الدين بالضرورة، واحد تردد في ذلك، هذا والعياذ بالله كفر. ليس الخاطر الذي يطرأ على قلب الإنسان بدون إرادة منه، هذا ما لم يعمل به لا يكتب عليه، بل يثاب على طرده، على طرد الخاطئ الذي هو فيه شيء قبيح. الإنسان المسلم حين يرد على قلبه خاطر قبيح ثم هو لا يعمل بهذا الخاطر القبيح بل يبتعد منه، الله تعالى يثيبه على ذلك، يثيبه على ابتعاده من هذا الخاطر القبيح. الشرح أن من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل أو على فعل شيء من الأمور الكفرية التي مر ذكرها فإنه يكفر في الحال، كذلك من تردد هل يفعل ذلك أو لا فإنه يكفر في الحال. قال: لا خطوره في البال بدون إرادة، يعني إذا خطر على قلبه بدون إرادة هذا لا يكفر ولا إثم عليه. الشرح أن من خطر له شيء من ذلك في باله أي قلبه، البال يعني القلب، خطورا أي بلا إرادة، فإنه لا يكفر ولو تكرر هذا الخاطر، لأن هذا ليس مما يستطيع الإنسان منعه، يعني الإنسان لا يستطيع أن يمنع ورود الخاطر على القلب، لذلك لا يكتب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس في وسع الإنسان أن يمنع ورود الخاطر على القلب، لكن في وسع هذا الإنسان أن لا يعمل بمقتضى هذا الخاطر القبيح. لذلك نحن ما كلفنا بهذا الأمر، إذا ورد الخاطر القبيح على القلب ما علينا في ذلك مؤاخذة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق السماء، من خلق الأرض؟ فيقول الله، المؤمن يحصل هذا في قلبه دون أن يسمع بأذنه، إنما شيء يعيه قلبه، هكذا يحصل الوسواس من الشيطان، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه إمام أهل السنة، قال: هو حديث نفس يعيه القلب ولا تسمعه الأذن. يحس الشخص كأنه يسمع في قلبه لكن أذنه لا تسمع، إنما شيء يلقيه الشيطان إلقاء، يقول له: من خلق السماء، من خلق الأرض؟ المؤمن يقول: الله. فيقول أي الشيطان: من خلق الله؟ هذا كفر، الذي يقول من خلق الله كفر، الشيطان الذي كفر، المؤمن الذي جاءه الخاطر ما عليه مؤاخذة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، ولينتهي. يعني الذي يأتيه الوسواس، بيسأل أحيانا بعض الناس، يأتينا وسواس ماذا نفعل؟ فليقل: آمنت بالله ورسله، يعني بلسانه، ولينتهي يعني ليتلهى عنه، لا يسترسل مع الخاطر. جاءك خاطر قبيح، لا تبقى مع هذا الخاطر مسترسلا، إنما تلهى عنه، تلهى عن الخاطر، اذكر الله تعالى، اقرأ القرآن، احضر في مجلس علم، مجالس العلم تحضرها ملائكة الرحمة، مجالس علم الدين تحضرها ملائكة الرحمة، الشياطين تنفر من هذه المجالس، يتلهى عن الخاطر، لا يبقى مسترسلا ثم يأتي ويقول: حصل كذا وحصل كذا وجاءني كذا فقلت كذا. اعملوا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي. لينتهي معناه ليتلهى عنه، لا يبقى ماشيا مع هذا الخاطر، وليثبت على الإيمان بأن الله موجود لا ابتداء لوجوده، ليس مخلوقا، فلا يقال من خلق الله، هذا السؤال كفري. فلو واحد طرأ على قلبه مثل هذا السؤال من الكفر، لا يأتي إلى الشيخ، إلى الأستاذ، إلى المعلم، لا يأتي إليه ويقول له: من خلق الله؟ الذي يقول من خلق الله يكفر. فإذا واحد قال لك: كيف أتعلم الجواب؟ تأتي إلى الشيخ تقول له: جاءني خاطر يقول من خلق الله. أو لو سأل سائل من خلق الله، هنا أضفت الكلام إلى غيرك، ما قلت أنت الكلام ابتداء بدون حكاية. الذي يقول من خلق الله هذا كفر. ماذا يفعل الذي يريد أن يتعلم؟ يقول: جاءني خاطر يقول من خلق الله، أو سأل سائل من خلق الله، أو لو سأل سائل من خلق الله، فكيف الرد عليه؟ هذا الرد عليه هكذا، يقال: الله موجود أزلي لا ابتداء لوجوده، هو خالق وليس بمخلوق، فلا يقال من خلقه. الذي يقال عنه من خلقه، الذي يقال فيه من خلقه هو المخلوق. الإنسان تقول: من خلق الإنسان؟ الله. الملك: من خلق الملك؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق كل شيء؟ الله. لكن لا يقال من خلق الله، والعياذ بالله، لأن هذا مما ليس مما يستطيع الإنسان منعه، والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه، وهذا عام في كل شيء، أي هذه قاعدة، كل ما لا يستطيع الإنسان فعله فهو لا يكلف به. لذلك في متن العقيدة الطحاوية: ولا يطيقون إلا ما كلفوا به، هكذا تقرأ العبارة، ولا تقرأ ولا يطيقون إلا ما كلفوا به. ليش؟ لماذا؟ لأنه إذا قيل ولا يطيقون إلا ما كلفوا به صار المعنى فاسدا. الإنسان هل لا يطيق إلا ما كلفه الله به؟ يطيق الإنسان. الله تعالى فرض علينا 5 صلوات، ألا نطيق أن نصلي أكثر من 5 صلوات؟ ألا نطيق أن نصوم أكثر من شهر رمضان؟ نطيق. فما معنى هذه العبارة؟ لو قال شخص ولا يطيقون إلا ما كلفوا به لصار المعنى فاسدا. كيف تقرأ العبارة ولا يطيقون؟ ولا يطيقون يعني ليس مفروضا عليهم أن يفعلوا إلا ما كلفهم الله تعالى به. أما ما هو فوق ما كلفهم الله تعالى به ليس فرضا عليهم. لذلك حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. قال وماذا افترض الله علي من الصوم؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال ليس عليك غيره إلا أن تتطوع. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، علمه ما يلزمه. فانصرف الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على ما قلت ولا أنقص منه شيئا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، معناه إن كان صادقا فيما يقول أنه سيلتزم أداء الفرائض واجتناب المحرمات فهو من المفلحين. معنى ذلك أن الإنسان المكلف ليس مكلفا إلا بما كلفه الله به من الفرائض، ومن ضمنها أن يجتنب المحرمات. هذا معناه، وهذا دليل أن ما سوى ما فرض الله تعالى من الصلاة علينا وما سوى ما فرض الله تعالى علينا من الصوم وما سوى ما فرضه الله تعالى علينا من سائر الفرائض ليس فرضا علينا. إذا واحد قال لك اجتناب الحرام، عم بقول من سائر الفرائض اجتناب الحرام فرض، اجتناب المحرمات فرض. فحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، فهمنا أن من أتى بالفرائض دون أن يأتي بشيء من النوافل لا يكون آثما. وهذا دليل على كذب من يقول من لم يصلي سنتي فليس من أمتي. لم يقل رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفترون على الرسول، يقولون الرسول قال من لم يصلي سنتي لم تنله شفاعتي، أو من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، أو من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم قطعة لحم. وبعضهم يقول الرسول سيعتب على الشخص الذي لا يصلي السنة. غير صحيح، كل هذا غير صحيح. هذا كلام الرسول الذي ثبت في الحديث الصحيح أفلح الرجل إن صدق. هنا الكلام عن شخص حلف أن يلتزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات بدون أي زيادة. فإذا واحد قال لك ما بيجوز، ليه ما عم تصلي سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة الصبح؟ قل له كلامك لا يجوز، قولك لا يجوز لأنني لم أصلي السنة، هذا الكلام لا يجوز. أنت انتهي عن هذا القول الذي قلته لأنه مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خطر له خاطر مما ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو النار وهو معتقد الحق اعتقادا جازما فلا تأثير لهذا الخطور في صحة إيمانه، بل يزداد ثوابا بكراهيته لهذا الذي يخطر له. فالمراد بالخاطر غير الشك والاعتقاد. فالمراد بالخاطر غير الشك، الشك يكون بإرادة والاعتقاد يكون بإرادة، أما الخاطر يرد على القلب بلا إرادة. وحصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بعض الصحابة وقال يا رسول الله إنه لا يحصل في نفوس أحدنا ما يتعاظم عليه أن يذكره، يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني من شدة قبحه. مش أمرار نحن نكون عم نقول ماشيين بالطريق أحيانا فسمعنا شخصا يقول شو منقول والعياذ بالله والعياذ بالله، يقول أخت ربك. ليش قلنا والعياذ بالله والعياذ بالله؟ من شدة قبح هذا اللفظ نستبشع نستبشع هذا اللفظ فنقول والعياذ بالله والعياذ بالله. فهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يكره الشخص هذا الشيء كراهية شديدة إلى حد أنه يتعاظم أن يذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك. شو يعني وقد وجدتم ذلك؟ مش وقد وجدتم ذلك يعني وجدتم الخاطر، أي وجدتم كراهية الخاطر، أي وجدتم ما تذكرونه لي، هن عم يقولوا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. فهمتم ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك، يعني وجدتم تلك الكراهية التي تذكرونها لي؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم مؤمنون حقا لأنكم تكرهون هذه الخواطر الخبيثة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم على الإيمان لذلك تكرهون هذه الخواطر القبيحة. قال رحمه الله أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه ذكر شيء في القرآن يدل عليه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي إن الله يحفظنا، هذه معية الكلاء والنصرة، إن الله معنا ليس معناه أن الله مع الرسول ومع أبي بكر بذاته، لا، نحن قلنا الله موجود بلا جهة ولا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان، إن الله معنا أي ناصرنا وحافظنا ومؤيدنا، هذا معنى إن الله معنا. هذه الكلمة إذ يقول لصاحبه، أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكر، لذلك من قال أبو بكر ليس صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه خون المسلمين، ومن خون المسلمين كفر. الذي يقول كل المسلمين خائنون خونة كفر، كالذي يقول كل الصحابة خونة كفر، لأن الصحابة هم نقلوا القرآن عن الرسول، هم نقلوا الدين عن الرسول، هم نقلوا الشرع عن الرسول، فمن خونهم، من كذبهم، من قال كلهم كاذبون كفر والعياذ بالله. الشرح أن من أنكر صحبة سيدنا أبي بكر بالقلب، أي اعتقد أن أبا بكر ليس صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفر، وذلك لأن الله نص على صحبته في القرآن، فقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر، فمن شك في ذلك وفسر هذا الصاحب بغيره من الصحابة فقد كفر، لأن ذلك يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتضليلهم، وفي ذلك هدم للدين. هذه قاعدة في الدين، من قال قولا يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، كل من يقول قولا فيه تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر والعياذ بالله. قال رحمه الله أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته. الشرح أن من أنكر رسالة واحد من الرسل الذين اتفق المسلمون على أنه من رسل الله فهو مرتد كافر، والمراد بالرسالة هنا ما يعم النبوة، فمن أنكر نبوة واحد من الأنبياء الذين أجمع المسلمون على أنه من الأنبياء فقد ارتد وكفر، مثل آدم، إبراهيم، موسى، عيسى،

رسول الله. قد واحد يجي يقول له كيف واحد ما بيسمع انه ابراهيم رسول الله وهو عايش بين المسلمين وهي في الصلاة الإبراهيمية؟ بقول له قد يكون واحد مسلم ما بيصلي، أليس من المسلمين من لا يصلي؟ فلا يذكر إبراهيم بالمرة، ما بيذكر إبراهيم ولا سمع سيدنا إبراهيم، لأنه ما اختلط بأهل العلم، ما اختلط بالمسلمين الذين يتحدثون في علم الدين. فهذا ما يقال عنه كفر، هذا الشخص الذي أنكر عن جهل لا يقال عنه كفر، حتى لو أنكر نبوة آدم عليه السلام عن جهل ليس عن عناد، لجهله أنكر أن آدم هو نبي الله، أنكر أن آدم هو رسول الله ليس عن عناد. أما الذي ينكر عن عناد فهذا والعياذ بالله كافر، الذي ينكر عن عناد كافر من الكافرين، لأنه لم يشتهر عنده فلا نكفره بل نعلمه، لأن هذا لا يتوصل إليه عن طريق العقل. أما لو واحد أسلم اليوم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد دقيقة سمع منه أنه يقول أنا ما بعرف ما بعتقد أن الله على كل شيء قدير، قال له أنت كافر. ليش؟ بيجي واحد بيقول لك طب هلأ كنت عم تذكرنا أنه الإنسان الجاهل غير المعاند الذي لم يسمع، لأن هذا يدرك بالعقل وحده أن الله على كل شيء قدير، أن الله عالم بكل شيء، فمن أنكره لا يعذر مهما كان جاهلا، من أنكر هذا لا يعذر مهما كان جاهلا. الصفات الثلاثة عشرة الواجبة لله التي يجب على كل مكلف أن يعرفها، الشخص الذي ينكرها أو ينكر واحدة منها ولو كان أسلم من قريب ولو أسلم من ساعة، تشهد ليدخل في الإسلام من ساعة ثم أنكرها فهو كافر. كذلك الشخص الذي يقول يوسف عن يوسف عليه السلام هو يعرف أنه نبي زنى أو عزم على الزنا أو هم بالزنا، ولو كان دخل في الإسلام من ساعة وعرف أن يوسف نبي الله وقال عنه زنى أو عزم على الزنا أو هم بالزنا يكفر، لأن هذا يدرك أيضا بالعقل، لا يعذر فيه أحد مثل هذا الأمر، لا يعذر فيه الشخص ولو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، إنما يعرف عن طريق النقل. وكذلك لو قرأ شخص في القرآن أن هارون وإلياس واليسع أنبياء ثم نسي لطول عهده بالقراءة، يعني واحد سمع أو قرأ في القرآن هو بنفسه قرأ أو سمع يقرأ من القرآن عن هؤلاء هارون وإلياس واليسع عليهم السلام وعرف أنهم أنبياء، ثم لطول عهده بالقراءة ما عاد قرأ القرآن ولا عاد سمع القرآن، مضى عليه زمان نسي، في هذه المدة نسي، فأنكر قال عن واحد منهم ليس من الأنبياء، لا يكفر، لأن إنكاره هنا ليس عن عناد، هذا الإنكار ليس عن عناد، فقال عن واحد منهم إنه ليس بنبي فلا يكفر. وأما من اختلف فيه هل هو نبي رسول أو هو نبي فقط أو هو ولي فقط كالخضر عليه السلام، فمن قال بواحد من ذلك فلا حرج عليه، الخضر عليه السلام بعض العلماء قالوا إنه نبي رسول، وبعضهم قالوا نبي، وبعضهم قالوا ولي ليس بنبي ولا رسول، من قال بأحد هذه الأقوال لا حرج عليه، لأن هذا اختلف فيه العلماء، أكابر العلماء اختلفوا في هذه القضية، فلا حرج على من قال بأي قول من ذلك. لكن القول الراجح في الخضر عليه السلام إنه نبي، هذا هو القول الراجح، إن الخضر عليه السلام نبي وما زال حيا ويموت في النهاية، يعني بعد زمان طويل يموت سيدنا الخضر بعد رفع القرآن من الأرض، يموت سيدنا الخضر عليه السلام. قال رحمه الله أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا. إذا واحد أنكر حرفا من القرآن الكريم وهذا الحرف متفق على أنه من القرآن فهذا كفر. كذلك من زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه، واحد زاد كلاما قال هذا

0: فهذا يكفر. كذلك من نسب إلى الله ما لا يليق به يكفر أيضا، أو من نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به يكفر أيضا. حدثنا شيخنا رحمه الله قال حدثني رجل كان له وظيفة في دمشق، حدثه على وجه الضحك، كان مسرورا بما يروي والعياذ بالله. قال كنا جالسين في المكتب في الوظيفة، فدخل رجل أعمى، فقال شخص من الحاضرين قال الله تعالى إذا جاك الأعمى فكبه ما أنك أكرم من ربه. قال فضحكنا والعياذ بالله. من نسب هذا إلى الله كفر، ومن ضحك استحسانا لهذا كفر. الله تعالى أمر بالإحسان ونهى عن إيذاء المسلمين. الأعمى يحسن إليه لا يجوز إيذاؤه، والمسلم يحسن إليه ولا يجوز إيذاؤه، فكيف ينسب إلى الله مثل هذا الكلام الفاسد ثم يضحك على ذلك؟ من نسب إلى الله ما لا يليق فهذا كفر، ومن رضي بذلك فهذا كفر أيضا والعياذ بالله، ومن ضحك استحسانا أيضا هذا يكفر. كثير من هذه الأضاحيك التي يسميها الناس اليوم النكت فيها مخالفات للشرع، وبعضها يتضمن الكفر والعياذ بالله، فانتبهوا لهذا. الشرح أن من أنكر حرفا اتفق المسلمون على أنه من القرآن فقد ارتد، إلا أن يكون إنكاره جهلا منه لا على وجه العناد، يعني تليت عليه آية ما سمعها من قبل فاستغرب، ظن أنها ليست من القرآن، فقال لا لا هذه منها آية في القرآن، لا تستعجل للشخص الذي يقرأ، هذا عن جهل لا يكفر. وكذلك من زاد فيه حرفا أجمع المسلمون على أنه ليس من القرآن وكانت زيادته لذلك الحرف عنادا لا ظنا منه أنه من القرآن، فهذا أيضا يحكم عليه بالردة. أما من زاد حرفا في القرآن جهلا منه أو من أجل الصوت من غير أن يعتقد أنه قرآن فإنه لا يكفر، يعني واحد عن جهل زاد شيئا في القرآن ظن أنه من القرآن، لكن هذا الذي زاده ليس فيه معنى فاسد، أما إذا زاد شيئا ويعرف أن معناه فاسد يكفر لا يعذر. يعني كقول بعض الناس قال الله تعالى، يقولون العياذ بالله الله ما قال هذا، يقولون قال الله تعالى بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، وهو يعرف أن كثيرا من الذين قتلوا لم يقتلوا، فهذا فاسد، هذا الذي قاله صار فاسدا لأنه يعلم أن هذا بخلاف الواقع. هل يقول الله تعالى شيئا يكون بخلاف الواقع؟ لا، لا يجوز هذا على الله. إن كان يعلم أن هذا بخلاف الواقع وقال قال الله تعالى بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، كفر. أيضا بعض الجهال ماذا يقولون؟ يقولون قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا غير صحيح ولا يجوز على الله. المنجم إذا صدق يقال عنه كذب فيما صدق فيه؟ لا، لا يقال عنه كذب فيما هو صدق، يقال المنجم من شأنه الكذب ولو صدق أحيانا، هذا صحيح، بس ممنوع قال الله تعالى، الله ما قال هذا. فانتبهوا، حذروا من هذه الجمل، هذه مشهورة على ألسنة بعض الناس، بيقولوا قال الله تعالى تؤلف ولا تؤلفان، هذا الكلام تأليف ما صحيح، فاسد هذا، ما قال الله تعالى ولا قال الرسول تؤلف ولا تؤلفان، وما قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا، هذه الكلمة مشهورة على ألسنة بعض الناس ينسبونها إلى الله وهي كذب على الله، لا يجوز أن يقولها الشخص منسوبة إلى الله، بل يجب أن يحذر منها هذه الكلمة. قال رحمه الله أو كذب رسولا أو نقصه، إنسان قيل له قال النبي كذا، قال أنا لا أخذ به، لو قاله النبي كذب النبي، قال هذا كذب غير صحيح لا يعمل به، هذا كفر والعياذ بالله. كذلك بعض الملاحدة ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحديث لا نعمل به، نرفضه لا نقبله، ما يدرينا أن الرسول قاله، فيقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، هذا إلحاد، هذا إلحاد، يجب العمل بالقرآن وبالحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشيء الذي أمر به الرسول يعمل به صلى الله عليه وسلم، والذي نهى عنه ينتهى عنه. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة الحديث. كما ينزل علي بالقرآن ينزل علي بالحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه بالقرآن، وأوحى الله تعالى إليه بالحديث. جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. شو يعني ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقرأه عليه، يتلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. كذلك كان بأمر من الله ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. يعني يوحى إلى الرسول بالقرآن ويوحى إلى الرسول بالسنة، يعني بالحديث. هذا معناه. هذا رد على هؤلاء الملاحدة الذين يقولون نحن نأخذ بالقرآن لا نأخذ بالحديث. من كان يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، من كان يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، من لم يؤمن بالحديث فهو ليس مؤمنا بالقرآن أو نقصه. كذلك الذي ينقص الرسول يصف الرسول بشيء لا يليق به، كأن يقول الرسول كان يكذب، ينسب الكذب إلى الرسول، أو ينسب الرذالة إلى الرسول، أو ينسب القبائح إلى الرسول. إذا نسب إلى الرسول ما لا يليق به فهذا كافر. أو صغر اسمه بقصد تحقيره، كان يقول مويسة أو عييسة عن موسى وعيسى للتحقير، فهذا كفر والعياذ بالله. الشرح أن من كذب نبيا من أنبياء الله فقد ارتد. وكذلك الذي نقصه، أي نسب إليه نقصا أو صغر اسمه بقصد التحقير، وذلك كأن يسمي عيسى عييسة أو يقول عن موسى مويسة على وجه التحقير. أما من قال ذلك على وجه إظهار المحبة له فلا نكفره، لكن يقال له حرام أن تصغر اسم نبي من أنبياء الله، يعني لا يجوز. لو على وجه التحبب لا يجوز. قال رحمه الله: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح أن من اعتقد أنه يجوز أن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ينزل وحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد، كفر. عيسى عليه السلام كان نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الآن في السماء الثانية، يعيش في السماء الثانية، يصلي الصلوات الخمس، يعمل بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. ينزل، هو من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض، ينزل إلى الأرض وهو نبي الرسول، كان نبيا رسولا قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو ما ادعى النبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، إنما كان ادعى النبوة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادعى يعني قال أنا نبي رسول. وبعد نزوله إلى الأرض هو على هذه الصفة، هو نبي الرسول، لكن يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أول نزوله إلى الأرض يصلي في أول صلاة يصليها في الأرض خلف سيدنا المهدي الذي هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليدل الناس، ليشير للناس، ليعلم الناس أنه عامل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في أول صلاة يصليها في جماعة يصلي خلف المهدي الذي هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون خرج قبل عيسى المسيح عليه السلام. وكذا لو شك بأن قال يجوز أن يكون فلان نزلت عليه النبوة، هذا أيضا يكفر. وقد ظهر جماعة يقال لها الأحمدية والقاديانية، آمنوا برجل اسمه غلام أحمد، كان في الهند، توفي منذ نحو قرن ونصف، يعتقدون أنه نبي مجدد. يعني هذا للتمويه، يقولون غلام أحمد نبي مجدد تحت ظل محمد أو في ظل نبوة محمد، يقولون نبوته نبوة ظلية، أي تحت ظل محمد صلى الله عليه وسلم، أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا كفر، فإنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا استقلالا ولا تجديدا، ولا تجديدا لنبوته، فإنه قال وختم بي النبيون، وهذا صريح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تحكمهم، كلما هلك أي مات، هلك تأتي لمعنى ضل وتأتي لمعنى مات، يقال هلك فلان أي مات، كلما هلك أي مات نبي خلفه نبي، وإني خاتم النبيين فلا نبي بعدي. الرسول قال فلا نبي بعدي، وقال عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، قال ذهبت النبوة، ما بقى في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. المبشرات ما زالت الآن ترى مرائي صالحة، يرى بعض الناس مرائي صالحة فيها بشائر، أما النبوة ذهبت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نبي جديد بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول حين كلم عليا لجبر خاطره، كان الرسول ذهب إلى غزوة فترك عليا على المدينة، فبعض الناس قالوا كلاما خبيثا لأجل كسر خاطر علي، قالوا له تركك على النساء، خلفك على النساء والأطفال لسيدنا علي، فالرسول عرف بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. موسى عليه السلام حين ذهب لميقات ربه ترك هارون، خلف هارون، هذا من باب أنه يثق به، يحبه ويثق به ويعتبره أمينا، فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحب عليا ويعتبره أمينا ويثق به، فخلفه تركه على المدينة، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني في هذه القضية التي هي أنه خلفه تركه لأمانته وثقته به. بس الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الجملة في الأخير غير أنه لا نبي بعدي، يعني لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تنبيه حتى لا يقول قائل ها هارون من موسى، هارون كان نبيا وموسى كان نبيا، فيقول فإذا علي كان نبيا والعياذ بالله، الرسول قال غير أنه لا نبي بعدي، وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر، قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، معناه لا يوجد نبي بعدي. شو معنات لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ معناه عمر فيه صفات تناسب صفات الأنبياء لكن لا نبي بعدي، هذا معناه، معناه عمر فيه صفات عالية وليس نبيا، عمر ليس نبيا، أبو بكر ليس نبيا، عثمان ليس نبيا، وعلي ليس نبيا، إنما هم أولياء الله، أفضل أولياء البشر، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء أفضل أولياء البشر رضي الله عنهم ونفعنا بهم. العلماء الصالحون الأولياء يذكر لهم مناقب، يذكر لهم مناقب، يذكر لهم كرامات حتى تعرف على أي درجة كان هؤلاء الذين هم من الصالحين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجز عنا شيخنا عبد الله خير الجزاء، وأمدنا بأمداده وانفعنا ببركاته، واجمعنا به تحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واجمعنا به في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وارزقنا مقام الإحسان، اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وارزقنا الولاية وحسن الخلق، واجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك، وارزقنا رؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: مستمعينا الكرام، وهكذا كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الجامعة النافعة التي استمعتم إليها من فضيلة الشيخ نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان الثبات على دين التوحيد.

0: النبي أنت النبي وخير عصبة آدم يا من يجود كفيض بحر زاخر.
1: الله الله الله، صلى عليه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جميل أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة، ورائع أن نكتب عن المثل وعظيم السجايا، أن نقرأ عن الحلم والأناه، أو نتحدث عن الجود والسخاء، ونصف الصدق والسماحة، ونعجب من كرم الكريم وشهامة الشهم. كل ذلك عظيم، ولكن إن كان هذا كله في شخص واحد، فكم ستحمل النفوس والقلوب لهذا المخلوق من الإجلال والاحترام والمحبة. إنها أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، وأول من أسلم بإجماع المسلمين. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، على أن تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها وتاجر في مالها، فأضعف وأربح، ونمى مالها وأفلح. وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله من كرامتها، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وكان عمرها يومئذ 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية، أي بعدما أسلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على مارية إلا بعد أن أسلمت، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكح إلا مسلمة ولا يتسرى إلا بمسلمة. وأكبر أولاده من خديجة القاسم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، وعبد الله ويسمى الطاهر والطيب، ومات قبل البعثة، أي قبل نزول الوحي على رسول الله. أما بناته منها